الله تعالى ينتهي من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأن كلامه ليس حرفا ولا صوتا. ثم المؤمنون يساقون إلى الجنة، والكفار يساقون إلى جهنم. وبعض المسلمين الذين كان عندهم ذنوب كبيرة ثم ماتوا قبل أن يتوبوا يدخلون جهنم ثم يخرجون. أما الكفار يعيشون حياة لا نهاية لها، لا يموتون مهما طال الزمن، لكن مع العذاب الأليم من غير انقطاع. وهذا معنى قوله تعالى عن الكافر: لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيرتاح من العذاب ولا يحيا حياة هنيئة. والمؤمنون في الجنة يعيشون في نعيم بلا مرض ولا فقر، ويجدون ما يشتهون من الأكل والشرب واللباس بلا تعب. من شدة الفرح المسلمون في الجنة لا ينامون، لا يوجد نوم عندهم بالمرة، لأنهم لا يتعبون لا فكرا ولا جسدا. ومن الأمور العظام يوم القيامة أنه يخرج من جهنم قطعة كبيرة من النار، الملائكة يقودونها 70,000 سلسلة، بحيث يراها الناس وهم في الموقف. هذه القطعة ينظرون إليها فقط، الكفار يرتاعون ارتياعا شديدا من هولها، والمسلمون يرونها، أما الأتقياء فلا يحصل لهم شيء من الفزع. ثم الأرض التي يعيش عليها الناس اليوم يؤتى بها يوم القيامة لتشهد، هذه الأرض تشهد لهذا الشخص بما عمل عليها من خير أو معصية، فمن عمل خيرا تشهد له بالخير الذي عمله، ومن عمل شرا تشهد عليه بالمعصية التي عملها. تقول: فلان يوم كذا وكذا عمل علي كذا وكذا. وكذلك يد الشخص تشهد عليه بما عمل، ورجله تشهد عليه بما عمل. أما المعصية التي تاب منها فلا يشهد عليه بها. فهذه الأرض يؤتى بجزء منها يوم القيامة لتشهد على الناس، التقي يفرح لأنها تشهد له بالحسنات. لذلك سمي يوم القيامة بيوم الفاضحة. ثم هذا اليوم الذي هو 50,000 سنة بحساب الدنيا للغروب والشروق، من أول ما يخرج الإنسان من القبر إلى دخول قسم منهم الجنة وقسم منهم النار، هذا الوقت الطويل الله يجعله للتقي بمقدار فريضة الظهر أو العصر، لأنه امتلأ فرحا، وهذا قبل دخول الجنة. وهذه 50,000 سنة مقسمة إلى 50 موقفا. ثم بعض الناس الله يجعل هذا اليوم الطويل لهم بمقدار تدلي الشمس للغروب إلى أن تغيب، يعني نحو ساعة تقريبا. ثم أكثر الناس يخرجون من القبور بلا ثياب، حفاة عراة، لا يلبسون حذاء ولا خفا، غرلا. حتى هذا الجزء الذي عند الختان يقطع يعود كما كان. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، معناه أن الله يعيد الخلق كما بدأهم.
أول ما خرجنا من بطون أمهاتنا لم يكن علينا لباس، والقلفة متصلة بموضعها. أما الأولياء عندما يموتون قلوبهم ممتلئة فرحا، لأن الملائكة يبشرونهم يقولون لهم: أنتم ذاهبون إلى رضوان الله، إلى جنة الله، إلى روح وريحان. ثم بعد أن يدخلوا القبر يرون من النعيم، بحيث إنهم لو عرض عليهم أن يرجعوا إلى الدنيا لا يحبون إلا الشهيد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلا الشهيد. هذا القبر الذي هو مقدار ذراع ونصف عرضا وخمسة أذرع طولا، الله يوسعه عليهم ويملأه نورا، وتأتيهم رائحة الجنة، هم يشمونها ويتنعمون بها وهم في قبورهم. لكن الله حجب ذلك عن أغلب الناس، فلو فتحوا القبر لا يشمون ويرونه ضيقا. الأتقياء ليس عليهم نكد في قبورهم، ولا يسلط الله عليهم نملا ولا عقربا ولا حية. أما بعض الناس الله يسلط عليهم ثعابين وحيات تدخل في فم الشخص. ثم إن بعض الأولياء يصلون في قبورهم لأنهم في الدنيا كانوا يحبون الصلاة. الذين يصلون في القبور من الأولياء يتوضؤون. الله يخرق العادات لأوليائه في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ الميت المسلم بعد سؤال الملكين ينام نوما حقيقيا، لأنه لا يجد هناك مشقة. ورد في الحديث: إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله فإنهم بعثوا كما بعثت. بعض الجهال في بعض البلاد يوردون هذه الآية: لهم ما يشاءون، وينقلونها عن موضعها، فيقولون: الأولياء لهم أن يقولوا ما شاءوا. معنى كلامهم: لو نطق بالكفر ما عليه بأس، ويصدقون كلامهم هذا والعياذ بالله. يموهون على الناس بهذه الآية، وهذه الآية معناها أن أهل الجنة لهم ما يشاءون، أي ما يشتهونه يجدونه ولا يفقدونه. حتى إن أراد أحدهم أن يلقى صديقه، إما أن يطير به سريره، أو يركب خيولا لها أجنحة تطير به على حسب إرادته أي وقت يريد. نسأل الله سبحانه أن يتوفانا على كامل الإيمان، وأن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ما نسأله قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، والحمد لله رب العالمين.

الكتب السماوية. أنزل الله عز وجل كتبا سماوية على أنبيائه تحتوي على عقيدة توحيد الله والإيمان بالأنبياء، وأنزل شرائع وأمروا بتبليغها للناس والعمل بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. رواه البخاري. أي أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وشرائعهم مختلفة. وأشهر هذه الكتب القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أما القرآن فإن الله أنزله ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا دفعة واحدة، وكانت ليلة 24، ثم بعد ذلك نزل نجوما، أي متفرقا على رسول الله حسب الحوادث والأسباب، وذلك باللغة العربية. والإنجيل أنزل مكتوبا دفعة واحدة على سيدنا عيسى لثلاث عشرة خلت من رمضان باللغة السريانية. والتوراة أنزلت مكتوبة دفعة واحدة على سيدنا موسى عليه السلام لست مضين من رمضان. والزبور أنزل لثمان عشرة خلت من رمضان على سيدنا داود عليه السلام. وليس معنى هذا أن الله يتكلم باللغات العربية والسريانية والعبرانية وغيرها، بل كلام الله أزلي أبدي، ليس لغة ولا حرفا ولا صوتا. وهذه الكتب المنزلة هي عبارات عن كلام الله الذاتي، وليست عين كلام الله. وقد أمرنا الله تعالى بالإيمان بجميع الكتب السماوية الصحيحة، كما أمرنا بالإيمان بجميع الأنبياء، لكن لا نتبع إلا شريعة النبي محمد آخر الأنبياء، ولا نعمل إلا بشرع القرآن الكريم الذي حفظه الله تعالى من التحريف إلى يوم القيامة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء لأحزاننا، إنه على ما نسأله قدير.

0: في كتاب أهوال القبور وفي كتاب ابن أبي الدنيا خرج لأبي القاسم إسحاق بن إبراهيم الختلي قال: سمعت عبيد الله بن محمد العبسي يقول: حدثه عمرو بن مسلم عن رجل حفار القبور قال: حفرت قبرين وكنت في الثالث، فاشتد علي الحر، فألقيت كسائي على ما حفرت واستظليت فيه، فبينما أنا كذلك إذ رأيت شخصين على فرسين أشهابين، فوقعا على القبر الأول، فقال أحدهما لصاحبه: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: فرسخ في فرسخ. ثم تحولا إلى الآخر فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: مد البصر. ثم تحولا إلى الآخر الذي أنا فيه قال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: فتر في فتر. والفتر بالكسر ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة بالتفريج المعتاد. فقعدت أنظر الجنائز، فجيء برجل معه نفر يسير، فوقفوا على القبر الأول. قلت: ما هذا الرجل؟ قال: إنسان قراب، يعني سقاء ذو عيال، ولم يكن له شيء، فجمعنا له. فقلت: رد الدراهم على عياله، ودفنته. ثم أتي بجنازة ليس معها إلا من يحملها، فسألوا عن القبر، فجاءوا إلى القبر الذي قالوا: مد البصر. قال: من هذا الرجل؟ قالوا: إنسان غريب لم يكن له شيء، فلم آخذ منهم شيئا وصليت عليه معهم. وقعدت أنتظر الثالث، فلم أزل إلى العشاء، فجيء بجنازة امرأة لبعض الأمراء، فسألتهم الأجرة، فضربوا رأسي وأبوا أن يعطوني، ودفنوها في ذلك القبر. انتهى ما ذكره الحافظ أبو القاسم. والشخصان ملكان من الملائكة. اللهم أمتنا على كمال الإيمان، ونجنا من عذاب القبر، يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: خليلك في يوم القيامة مبغض

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة لوقتها، أي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله الصلاة لوقتها. والصلاة أول ما يسأل العبد عنه من الفرائض العملية، وذلك بعد سؤاله عن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد فرض الله علينا 5 صلوات، فمن أداها كما أمر الله تعالى كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. فالصلاة إخوتي أحسن ما قصده المرء في كل مهم، وأولى ما قام به عند كل خطب مدلهم، خضوع وخشوع وافتقار واضطرار، دعاء وثناء وتحميد وتمجيد وتذلل لله العلي الحميد. وقد جعلها الله قرة للعيون ومفزعا للمحزون، فكان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي نابه وألم به أمر شديد، وفي رواية حزنه أمر، كان عليه الصلاة والسلام يفزع إلى الصلاة، وكان ينادي: أرحنا بالصلاة يا بلال. فكانت سروره صلى الله عليه وسلم وهناءة قلبه وسعادة فؤاده، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الفقهاء: يجب على ولي الصبي والصبية المميزين كالأب والأم أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد 7 سنين قمرية، ويضربهما على تركها بعد 10 سنين كصوم أطاقاه. ويجب على الولي أيضا أن يعلمهما ما يجب عليهما بعد البلوغ، أي من أمور الدين الضرورية، وهو ما كان من أصول العقيدة من وجود الله ووحدانيته وقدمه وبقائه وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث في الذات والصفات، أي أنه لا يشبه الضوء ولا الظلام ولا الإنسان ولا النبات ولا الجمادات من الكواكب وغيرها، وأن لله قدرة وإرادة وسمعا وبصرا وعلما وحياة وكلاما، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأنه خاتم النبيين، وأنه عربي ولد بمكة وهاجر إلى المدينة، وأن الله أرسل أنبياء ورسلا أولهم آدم، وأنه أنزل مع الرسل كتبا، وأن لله ملائكة، وأنه سيفني الجن والإنس ثم يعادون إلى الحياة، وأن الله أعد للمؤمنين دارا يتنعمون فيها تسمى الجنة، وللكافرين دارا تسمى جهنم، وأن يعلمهما ما أشبه ذلك، وكذلك تعليمهم حرمة السرقة والكذب والزنا والغيبة، وهي ذكرك أخاك المسلم حيا أو ميتا بما فيه بما يكره في خلفه، والنميمة وهي نقل القول للإفساد. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: على رسول الله.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الميامين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله تعالى أخبر في كتابه بأن أولياءه لا خوف عليهم، أي ليس عليهم عقاب في المستقبل في القبر ولا في الآخرة، ولا نكد، ولا يحزنون على ما مضى بعد مفارقتهم للدنيا، فهم آمنون. قال الله تبارك وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسر العلماء بشراهم في الحياة الدنيا بأنه ينزل عليهم ملائكة قبل موتهم فيبشرونهم برحمة الله ورضوانه، فيستبشرون بفضل الله عليهم. هؤلاء الملائكة الذين يبشرونهم هم ملائكة الرحمة، وجوههم كالشمس، وهم الذين يأتون إلى المؤمنين الأتقياء، إلى أولياء الله عند موتهم، حتى يذهب عنهم كراهية الموت. فإن الولي من حيث طبعه يخاف الموت ويكرهه، لأن طبيعة الإنسان مجبولة على حب الحياة وكراهية الموت، إلى أن تنزل ملائكة الرحمة عليه فتبشره، فعندئذ يذهب الخوف عنه. ومنهم من ينزل عليه 500 من ملائكة الرحمة، منظرهم حسن كأن وجوههم الشمس. وهؤلاء الملائكة، ملائكة الرحمة، يأتون إلى المؤمن الصالح ولي الله قبل مجيء عزرائيل، ثم يأتي عزرائيل فيبشره. ومنهم، أي من أولياء الله، من يرى تلك الساعة أرواح كثير من الأنبياء والأولياء، ومنهم من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا إليه يبشره بالجنة. فرؤية الولي للرسول صلى الله عليه وسلم تلك الساعة يحتمل وجهين: الوجه الأول أن يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل وجها آخر، وهو أن يري الله تعالى هذا الولي بعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره الشريف، فيراه مع بعد المسافة كأنه أمامه، لأن الله تعالى يخرق العادات لأوليائه. هذه المسافة مهما بعدت ومهما كان بين مكان هذا الولي وبين مكان رسول الله من الجبال والتلال والأبنية والأودية، فإن الله تعالى يمكنه من أن يرى نبيه صلى الله عليه وسلم بعينه. ومنهم من يرى ملائكة الرحمة قبل ذلك وهم في حال الصحة، فقد جاء عن كثير من أولياء الله تعالى ما يشهد لذلك. كان بعض الأولياء المعروفين بالكرامات والخوارق في بلدة هرر يحدث عن نفسه أنه يأتيه كل عام اثنان من الملائكة يزورانه، ثم قال في العام الذي توفي فيه إنه زاره في هذا العام 4 من الملائكة، ولعل ذلك لقصر مدة حياتي بعد ذلك، فتوفي في ذلك العام. ويشهد لذلك ما صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر فاطمة بنته، قال لها في مرض موته يسارها بذلك: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل عام مرة واحدة، أي يدارسني، فإنه عارضني هذا العام مرتين، وأرى أن ذلك لحضور أجلي. كان نزول جبريل عليه تمام نزول القرآن، كان في ذلك العام الذي دارسه القرآن مرتين. وهكذا شأن الأولياء الذين فازوا بالزلفى عند الله لاتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. لولا اتباعهم الكامل للرسول ما حصل لهم ذلك الفضل. وأما بشراهم بعد موتهم فمن ذلك أن الملكين الكريمين منكرا ونكيرا يأتيان عباد الله الصالحين أولياء الله فيسألان الولي فيثبتهم الله تعالى للجواب بسهولة بلا فزع، مع أن منظر الملكين منكر ونكير فظيع، فإنهما ثبت في الحديث أنهما أسودان أزرقان، ومن شأن الأسود الأزرق أن يكون أشد فظاعة لمن ينظر إليه، لكن الأولياء لا يروعهم هذا المنظر. ثم يبشران ولي الله يقولان له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، فينام. ليس الروح تفارق الجسد، بل تثبت الروح مع الجسد تلازمه، فلا يلقى نكدا ولا وحشة ولا ظلمة. فقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يوسع القبر على المؤمن أي الكامل، وهو ولي الله، 70 ذراعا في 70 ذراعا، وأنه يملأ خضرة، وأنه ينور كنور القمر ليلة البدر. الله قادر على كل شيء، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. هذه ليلة القدر يراها واحد من أهل بيت، ثم الذي يراها قد يوقظ من معه، ثم لا يرون هذا النور العظيم، لا يرون إلا الظلمة، أما هو يراها ويشاهده، يشاهد نورا عظيما. وهكذا أولياء الله تعالى ينور الله قبورهم، ثم لو فتحت هذه القبور يخفي الله تعالى عن أبصار الذين ينظرون هذا النور ولا يرون هذا الاتساع. الله يضيق الواسع في نظر من شاء من عباده، ويكثر القليل في نظر من شاء من عباده، كما أن ذلك حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواتهم، كان الكفار 3 أضعاف المؤمنين. الله كثر هذا العدد القليل في نظر الكفار، وقلل عدد الكفار في نظر المؤمنين، فالله لا يعجزه شيء. فيجب الإيمان بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو خالف العادة، لأنه وإن خالف العادة فالعقل السليم يقبله. دين الله لا يأتي بما يرده العقل السليم، بل العقل السليم يشهد له. ومع هذا فإن بعض عباد الله الصالحين قد يريهم الله حال حياتهم حال ولي في قبره، حال امتلائه بالنور، يراه بهذه الصفة التي وردت في الحديث. هؤلاء الذين يرون هذا من عباد الله الصالحين الأحياء قليل منهم من يرى من دون أن يكشف القبر. الله يريهم مع وجود طبقة التراب بينهم وبين القبر، الله يجعل هذا الحاجز الكثيف كالبلور. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا أحد ولا شيء يمنع نفاذ مشيئة الله. وقد جاء في جامع الترمذي من حديث ابن عباس أن رجلا ضرب خيمة على قبر، فصار يسمع من القبر قراءة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر رسول الله بما حصل له، فقال مصدقا له: هي المانعة، هي المنجية. المعنى أن سورة الملك تمنع عن صاحبها عذاب القبر، وتنجيه من عذاب القبر وأهواله، تنجي صاحبها وهو المؤمن التقي الذي يلازم قراءتها. هذا ما حصل لبعض الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فحافظوا على قراءة سورة الملك، لا سيما وأن فيها تلك المنفعة العظيمة. وحصل بعد ذلك كثير مثل هذا، حتى إنه حصل في بلدة هرر مما تواتر أن عالما من علماء تلك البلدة كان من الفقهاء الأولياء يسمى محمد إدريس، لما توفي وكان له طالب صالح من الأتقياء كان يقرأ على الشيخ في كتاب، فتوفي الشيخ ولم يختم دراسة ذلك الكتاب، فحزن حزنا شديدا، فرأى شيخه الصالح في المنام وقال له: خذ الكتاب معك وتعال إلى قبري واقرأ كالعادة. ثم استيقظ، ثم حمل معه الكتاب الذي كان يدرس فيه، فجلس أمام الشيخ وبدأ يقرأ، فصار الشيخ يشرح له الدرس من القبر كعادته قبل وفاته حتى ختم الكتاب. ثم حمل كتابا آخر وأتى إلى القبر من باب الطمع في الخير، فجلس أمام القبر وبدأ يقرأ فلم يسمع صوته، لأن هذا من الأسرار. الله خرق له العادة، فاستطاع أن يختم ذلك الكتاب بمشيئة الله وفضله وإحسانه، لكن الأسرار لا تستمر في الغالب بل تنقطع. فإذا كان هذا حال أولياء الله تعالى، فينبغي معرفة صفة الولي، معرفة شرط الولاية، حتى إذا أراد واحد أن يسلك مسلكهم حتى يصل إلى ما وصلوا إليه. فالولي هو المؤمن الذي آمن بالله ورسوله وتعلم من علم الدين ما هو فرض ضروري من أهل المعرفة، ولو بالتلقي الشفوي بحضور مجالس أهل المعرفة، إن كان أميا لو بالسماع مشافهة، إذا حصل العلم الشرعي القدر الذي لا بد منه لصحة العقيدة ولتصحيح الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلك، ومعرفة معاصي القلب ومعاصي الجوارح ومعاصي السمع ومعاصي اليد ومعاصي اللسان ومعاصي الرجل ومعاصي الفرج ومعاصي البطن، وما يحل وما يحرم من المأكل والملبس، وما يحل من المال وما يحرم، ثم طبق ذلك على نفسه تطبيقا كاملا بأن تخلى عن جميع المعاصي الظاهرة والباطنة وتحلى بأداء كل الفرائض، طبق ذلك على نفسه تطبيقا، ثم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فالولي هو الذي يطبق هذا على نفسه، ثم فوق ذلك يكثر من النوافل. لكنه ليس شرطا للولاية أن يأتي بجميع أنواع النوافل، بل إن أكثر بنوع واحد أو نوعين يكفي ذلك لثبوت الولاية. ما هي النوافل التي يكون من شأن الولي أن يكون مكثرا منها؟ منها التهجد بالليل وكثرة الذكر اللساني، منها التهليل وهو أفضلها، أي قول لا إله إلا الله باللفظ الصحيح والنية الخالصة. ومن أنواع الذكر وهو أفضل الذكر بعد لا إله إلا الله التسبيح. فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه له ورد يفعله كل يوم، وهو أنه كان يسبح 12,000 تسبيحة كل يوم، فهذا هو شرط الولي. ثم الولي لا يشتغل بهذه الأشياء التي تفعلها السحرة وأصحاب العزائم وضرب المندل، من يضرب بالمندل فهو فاسق. كذلك إذا رأيتم شخصا يسأل عن اسم الشخص واسم أمه ليبني عليه الأخبار، فاعلموا أنه فاسق، لأن هذا مما حرم الله تعالى، ليس من شغل أهل الله. كذلك ليس من شأن أولياء الله الاشتغال بكتابة الطلاسم، وهي أشكال كتابات إذا نظر إليها أكثر الناس لا يعرفون قراءتها، إنما هي أشكال كتابية قد تكون في الواقع أسماء أو رموزا لعظماء الشياطين الذين لهم عند الشياطين منزلة عالية. فإذا كتبت هذه الطلاسم في ورقة وطبق عليها الترتيب الذي عندهم، يحصل ما يحصل من المفاسد التي يريدونها. هي هذه الأشياء الشياطين تعلم الناس، يحصل بقدرة الله الأثر الذي يراد من أجله كتابة هذه الطلاسم، ليس أولياء الله الذين يفعلون هذا، الذين يشتغلون بطريق صحبة الجن على حسب الشرط الذي يشترط عليهم الجن، هؤلاء ليسوا من أولياء الله. على أنه يجوز أن يكون عند بعض أولياء الله أصحاب من الجن المؤمنين، هذا لا ينافي الولاية. هم الجن يطلبونهم ليستفيدوا من صحبتهم ليستفيدوا منهم، هذا لا يتعارض مع الولاية. لكن الذي يتعارض مع الولاية هو الذي يقولون إنه مؤاخ روحا. هؤلاء ليسوا من أولياء الله بل من الفساق، هم والجن الذين معهم فساق مع فساق، لأن ولي الله لا يدخل فيه الجني فيتكلم على لسانه، هذا لا يكون. ولا سيما الجني الذي يدخل في جسم امرأة ثم يقرأ القرآن ثم يقول أنا الشيخ فلان أو الحاج فلان، هذا الجني خبيث، والمرأة التي دخل فيها خبيثة. هذا الجني من الفساق، والذي يصاحب هؤلاء من البشر فهو فاسق بعيد من الولاية بعد الأرض من السماء، لأن هذا أمر محرم حرمه الله، أن يدخل جني في جسم امرأة أو جسم رجل فيتصرف على لسانه أو لسانها فيتكلم بأشياء ليست من الدين، لكنهم أحيانا يتكلمون بشيء من القرآن حتى يموهوا على الناس. هذا حصل في بلدة من الصومال، كان في ضيعة شيخ فتوفي هذا الشيخ، فصار جني خبيث يأتي ويدخل في جسم شخص ويزعم أنه ذلك الشيخ لأغراض خبيثة، والعياذ بالله من الجهل الذي يوصل للهلاك. فإن بعض الناس يظنون أن بعض الملائكة يدخلون في امرأة فيتصرفون بها تصرفات خبيثة، فهذا اعتقاد كفري والعياذ بالله. والذين يدخلون في الأجسام إنما هم من الجن، إما أن يكونوا من الشياطين أو من فسقة الجن الذين لم يصلوا إلى حد الكفر. فالجني الذي يدخل في مسلم فيعذبه هذا ظالم فاسق. فاعلموا أن الإنسان إذا لم يتحصن بعلم الدين يكون على حافة الخطر، وتداركوا أنفسكم قبل أن تقعوا في المهلكات بأن تتعلموا من أهل المعرفة وتطبقوا هذا العلم على أنفسكم تطبيقا كاملا. اللهم اجعلنا من الأولياء الصالحين، واحفظنا من أذى الشياطين، إنك على كل شيء قدير. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.

إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة

وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله.

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب المعجزات الباهرة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الجمع بالساهرة.

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وعملا صالحا متقبلا، ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا المسلمين، وأهلك أعداءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ول أمورنا خيارنا. اللهم لا تولي أمورنا شرارا.

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الغم والهم والكرب العظيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء

0: اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد.

وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها.

الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد، كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية رقم 60 إلى الآية 105 من سورة البقرة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

حسن طه رسول للعالمين.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: نداء المعرفة. عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: خاص عيداني إخوات، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
7: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيداني ومأسفل.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وشرف وكرم وسلم عليه وعلى آله تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى رضي لعباده التواضع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح. ولذلك كان خلق الأنبياء عليهم السلام التواضع لله تعالى بالتخلق بالتواضع مع المؤمنين. وقد روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمراء وهو الجدال الذي لا يراد به إحقاق الحق وإبطال الباطل، الجدال الذي ليس لوجه الله تعالى، بل يراد به إخفاء الحق أو يراد به التعاظم على الناس والترفع عليهم، فهو مذموم ممقوت عند الله رب العالمين، ويوجب البعد من الله تعالى. وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إني أجادل المرأة لا أحب أن أكسره، إنما أحب أن يظهر الحق ولو في جانبه. فكان قصد الإمام الشافعي رضي الله عنه من جداله إظهار الحق، ولم يكن قصده تهشيم الذي يجادله، كما يكون قصد كثير من الناس عندما يجادلون، وهذا من ذميم الخصال لا يحبه الله تعالى. وإلى ذلك يدل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان في الصحيح: ليس الشديد الذي يغلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. ومعنى من غلب نفسه أي يقهرها حتى لا يكون قصدها الرياء والاستعلاء على الناس والترفع عليهم. فمن غلب نفسه ومنعها عن الترفع على الناس، وكان يرى في كل ما يحدث أنه لا يحدث إلا بمشيئة الله تعالى وعلمه الأزليين الأبديين، وشهد ذلك شهودا ذوقيا، ابتعد عن حب العلو في الأرض وعلى الناس، لأنه أيقن أنه لا تكون منفعة ولا مضرة إلا بمشيئة الله رب العالمين. فكان همه وقصده في معاملاته مع الناس أن يقرب الله له الخير ويبعده من الشر، لأن الله تعالى هو مالك الأمر. فيكون هم هذا العبد المؤمن الذي أيقن بذلك إيقانا كاملا طلب الخير من الله تعالى، وقلبه يقول في أحواله: اللهم آت نفسي منها تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. ويقول سره أيضا: واصرف عني سيء الأخلاق، إنه لا يصرفها إلا أنت. فهذا العبد الذي لزم تقوى الله تعالى وتخلق بهذا الخلق هو الذي يتحقق فيه قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا. هذه معية خاصة، وهي معية النصرة والكلاءة. الله تعالى ينصر عبده المؤمن التقي على الشيطان، فلا يستولي الشيطان عليه مهما حاول أن يطغيه، وينصره على نفسه الأمارة بالسوء. وأما من ابتعد عن هذا الشهود فإنه بين شرين: بين شر نفسه الأمارة بالسوء، وبين شر شيطانه القرين الذي وكل به، والمعصوم من عصمه الله.

من تمسك بهذا الحديث كفي كثيرا من الشرور والمهالك، ومن أغفله وابتعد من العمل به فقد وكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فقد هلك. انظروا إلى سير الأنبياء وأخلاقهم. هذا يوسف عليه السلام، قد قص الله تعالى في القرآن الكريم قصته التي فيها حكم كثيرة. ذكر الله تبارك وتعالى عنه أنه لقي من إخوته لأبيه وهم 10 ما لقي، حاولوا أن يقتلوه حسدا منهم، لأنه كانت له محبة في قلب والده لما اشتمل عليه من محاسن الأخلاق. حاولوا أن يقتلوه ثم عدلوا عن القتل إلى أن يلقوه في الجب أي البئر فألقوه، فحفظه الله تعالى من الهلاك. ثم آل أمرهم إلى أنهم صاروا محتاجين إليه، صاروا يذهبون من أرضهم إلى مصر ليجلبوا الطعام من شدة حاجتهم إليه، ثم هو عرفهم فلم ينتقم منهم بقتل ولا قطع أطراف ولا حبس في السجون، وكان قد عرفهم وهم لم يعرفوه، ولكن كان أمره معهم بعد 10 السنين أن أحسن إليهم، مع أنه كان قد أوتي مقدرة على الانتقام منهم. ثم هم تابوا، رجعوا إلى الإسلام فتاب الله عليهم، لكن لا يكونون أهلا للنبوة، لأن النبوة لا يستأهلها إلا من نشأ على الخلق الحسن، على الصدق، على الوفاء، على الصيانة. وهؤلاء إخوة يوسف سبقت لهم هذه السوابق الخبيثة، فلا يستحق واحد منهم أن ينال النبوة. فمن قال من المؤرخين إنهم صاروا بعد يوسف أنبياء فقد كذب. فينبغي للمؤمن أن يقتدي بأنبياء الله عليهم السلام، فلا يكون مجبولا على حب الترفع على الناس، ولا متخلقا بالكبر، بل يكون خلقه التواضع. وفي ذلك جاء حديث حسن الإسناد رواه الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا أي متواضعا، وأمتني مسكينا أي واجعل آخر أحوالي في الدنيا التواضع، واحشرني في زمرة المساكين أي المتواضعين. وليس معنى الحديث أن لا يرزقه كفايته، لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن بأنه رزق كفايته. قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. ومعنى أغنى أي أناله كفايته. فهذا الحديث متفق مع الآية. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، اجتمع عنده المال الكثير، أنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة 40,000، والأربعون ألفا في ذلك الوقت تساوي أضعاف أضعافها في هذا الزمن، ومع ذلك كان من المتواضعين. والذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مسكينا بمعنى المتواضع. ومن شأن المتواضع أنه لا يكون ألدا إذا جادل، إنما يحاول أن يتوصل إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. أما الذين يجادلون ليترفعوا على الناس فإنهم في خطر عظيم، لأن حب الجدل قد يسوق صاحبه إلى المهالك، قد يخرج به عن الشريعة إلى الباطل الصرف والعياذ بالله. فعلى المؤمن أن يتوخى إذا حاول أن يجادل أن يكون كل همه إحقاق الحق وإبطال الباطل، ويغلب نفسه من أن يتغير قصده إلى حب الترفع على الناس ونصرة رأيه بحق أو باطل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث حسن حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي، وكان من أهل الحظ الأوفر الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه،
كان يضرب به المثل في التواضع، وكان للمشايخ الذين سلكوا مسلكه وتحققوا نصيب وافر من التواضع، هم معروفون بذلك بين مشايخ التصوف المتحققين، والتصوف مرتبة عالية، وهم لم يعرفوا بهذا الاسم في الصدر الأول مع وجود التصوف فيهم. كان في الصحابة صوفية كثير عددهم، وفي التابعين وفي أتباع التابعين، وهلم جرا. بذلك صنف الحافظ أبو نعيم أحد المشاهير في الحديث كتابه حلية الأولياء، فبدأ بالخلفاء الأربعة وأضاف إليهم عددا كثيرا من الصحابة، كل من تحلى منهم بالزهد في الدنيا وكثرة الاجتهاد في العبادة. وكان الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من أهل القرن الرابع الهجري، توفي بعد انصرامه ببضع سنوات. وذكر أن سبب تأليفه لهذا الكتاب التمييز بين الصوفية المتحققين وبين غيرهم، لأنه انتسب إليهم أناس ليسوا منهم، وذكر أن قسما حلوليون وإباحيون، والحقيقة كما ذكر أبو نعيم، لأن الصدر الأول في الصحابة كانوا راسخين في التقوى والجد في الاجتهاد في العبادة. كان سيدنا عثمان رضي الله عنه يقطع ليله تسبيحا وقراءة للقرآن، ونعني بالتسبيح التهجد. ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه ختم القرآن كله في ركعة واحدة بالليل، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتواضعين، وأن يحشرنا مع أوليائه، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكانكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: رؤي سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: اقول هيك من الأول. وعندن كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
2: تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، فهذا درس فيه تفسير لقول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. إن معرفة الله لا تكون بمجرد الاعتراف بوجوده، فإن كثيرا من الناس يعترفون لفظا بأن الله موجود، لكنهم في الحقيقة ليسوا مؤمنين بالله، كاليهود الذين نسبوا إلى الله تعالى الجسمية والجلوس والتعب. إنما الإيمان بالله هو أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن الله موجود لا شك في وجوده، لا يشبه المخلوقات، لا يتصور في الأذهان، ولا تبلغه الأوهام، ولا تحيط به العقول. وهذا هو معنى قول الإمام الجليل ذي النون المصري: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. وأن يعتقد المرء أن الله أزلي أبدي لا يطرأ عليه أو على صفاته تبدل أو تغير، كان قبل المكان بلا مكان، وبعد خلق المكان هو موجود بلا مكان ولا كيف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الجسم فليس جسما، وخلق الضوء فليس ضوءا. وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، ومن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. فالله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، ليس ضوءا ولا روحا ولا جسما كثيفا أو لطيفا، فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء.

الأرض لنور الإيمان، كما فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والملائكة هم أهل السماوات، وأهل الأرض هم الإنس والجن، فالله هدى من شاء من الإنس والجن، وهدى الملائكة كلهم للإيمان. والإيمان نور الله، فمن رزقه الله الإيمان فآمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا نور الله قلبه. قال تعالى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ففي هذه الآية ضرب الله مثلا للإيمان الذي في صدر المؤمن بأنه كالمشكات فيها مصباح، والمشكات أي الطاقة المسدودة، لأنه لما يؤمن العبد بالله ورسوله صار قلبه فيه نور الإيمان، ثم لما يتعلم هذا المؤمن القرآن ويعرف الحلال والحرام صار فيه نور على نور. فلا يجوز العدول إلى القول بأن المراد بهذه الآية أن الله نور بمعنى الضوء، لأن ذلك كيفية، والكيفية يستحيل أن تكون إلها. ثم إن قوله تعالى ليس كمثله شيء يدل على أن الله ليس نورا بمعنى الضوء، لأنه لو كان ضوءا لبطل ذلك، لأن الأنوار متماثلة. وقوله تعالى مثل نوره صريح في أن المراد به أن النور هنا مضاف إليه، فهو بمعنى الهداية. وكذلك قوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء. ثم إن النور الذي هو ضوء مخلوق لله تعالى، كما قال تعالى وجعل الظلمات والنور، فإذا يستحيل أن يكون الإله ضوءا، فثبت أنه لا بد من التأويل. وقد ذهب العلماء في ذلك إلى أقوال، فقال بعضهم إن المراد بالآية أن الله هادي أهل السماوات ومن شاء من أهل الأرض لنور الإيمان، وهو قول ابن عباس والأكثرين. وقال بعضهم إن المراد بالآية أن الله مدبر السماوات والأرض بحكمة بالغة، وقال بعضهم المراد أن الله منور السماوات والأرض بنور خلقه. فلا يجوز أن يقال إن الله شبه نفسه بالضوء الذي يوضع في الطاقة يسقى بزيت الزيتون، بل المراد أن الله هو الهادي، وأنه هدى كل الملائكة أهل السماوات، وهدى المؤمنين من أهل الأرض. وهنا لا بد من التحذير مما ينسب إلى الله من التشبيه والتجسيم في بعض الكتب التي ألفت في المولد النبوي، كما ذكر في الكتاب المسمى مولد العروس المنسوب كذبا إلى ابن الجوزي، حيث قيل فيه إن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا. ففي هذه العبارة
نسبة الجزئية إلى الله.

تعالى، والله منزه عن الجزئية والانحلال، ولا يقبل التعدد والكثرة ولا التجزؤ والانقسام، والله منزه عن ذلك، لا يشبه شيئا من خلقه. فهذه العبارة التي هي مذكورة في الكتاب المسمى مولد العروس يجب التحذير منها، لأنها توهم أن الله ضوء وأن سيدنا محمدا جزء منه، وتوهم أن سيدنا محمدا خلق من نور، وهذا كله كفر والعياذ بالله. فالله تعالى خلق النور فلا يشبهه، قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس جزءا من الله، لأن الله لا يتجزأ، لأن ما يتجزأ ينتهي، وما ينتهي لا يكون إلها. وقد قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ما نسأله قدير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردا سونتر منيمني مقابل أبيسي مول. 70 222 620.
0: للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
2: اكيد
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
2: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايما حدك.
8: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
9: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وبعد، نقرأ من تفسير القرآن العظيم فنو التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ونحن في صدد تفسير سورة الرحمن، وهذه الحلقة الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن من الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى، يعني لا يسمى به غير الله، فلا يجوز أن يسمى الشخص الرحمن أو رحمن، ومعناه الكثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا، وأما في الآخرة فإن الله عز وجل لا يرحم الكافرين ولا يشفع لهم أحد. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، أي أخصها في الآخرة بالذين يتقون الكفر، يتجنبون الشرك وسائر أنواع الكفر. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. ثم قال سبحانه: علم القرآن، علم الله عز وجل القرآن بأن أرسل جبريل عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليعلمه. قال سبحانه في سورة النجم في حق جبريل عليه السلام: علمه شديد القوى، أي علم الرسول جبريل الذي هو شديد القوى. ثم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة القرآن، والصحابة علموه حتى وصل إلينا، وهذا من فضل الله ونعمه. ثم قال تعالى: خلق الإنسان، خلق الله عز وجل الإنسان وأبرزه من العدم إلى الوجود، وأول البشر هو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، كما سنذكر ذلك لاحقا بإذن الله. وقيل المراد بالآية خلق الإنسان الجنس، وقيل آدم عليه السلام، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم. علمه البيان، قال النسفي: عدد الله عز وجل آلاءه، فأراد أن يقدم أول شيء ما هو أسبق من ضروب آلائه وصنوف نعمائه، وهي نعمة الدين، فقدم من نعمة الدين ما هو في أعلى مراتبها وأقصى مراقيها، وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه، لأنه أعظم وحي الله رتبة وأعلاه منزلة وأحسنه في أبواب الدين أثرا، وهو سنام الكتب السماوية ومصداقها والعيار عليها، أي أثقلها وزنا، وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره، ثم أتبعه إياه ليعلم أنه إنما خلقه للدين، وليحيط علما بوحيه وكتبه، وقدم ما خلق الإنسان من أجله عليه. ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان، وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. ثم قال الله عز وجل: الشمس والقمر بحسبان، بحساب معلوم وتقدير سوي، يجريان في بروجهما ومنازلهما، وفي ذلك منافع للناس، منها علم السنين والحساب، والنجم والشجر يسجدان. النجم هو النبات الذي ينجم من الأرض لا ساق له كالبقول، كالبطيخ ينبت ويمتد ينبسط على وجه الأرض. وأما الشجر فهو النبات الذي له ساق. وقيل النجم نجوم السماء يسجدان، قال النسفي ينقادان لله تعالى فيما خلقا له تشبيها بالساجد من المكلفين في انقياده. وبيان التناسب أن الشمس والقمر سماويان والنجم والشجر أرضيان لا يخرجون عن مشيئة الله تعالى. ثم قال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان. خلق الله عز وجل السماء وجعلها مرفوعة ومسموكة، حيث جعلها منشأ أحكامه ومصدر قضاياه ومسكن ملائكته الذين يهبطون بالوحي على أنبيائه، ونبه بذلك على كبرياء شأنه وملكه وسلطانه. ووضع الميزان أي كل ما يوزن به الأشياء، وتعرف مقاديرها من ميزان وقبان ومكيال ومقياس، أي خلقه موضوعا على الأرض حيث علق به أحكام عباده من التسوية والتعديل في أخذهم وإعطائهم. ألا تطغوا في الميزان أي لئلا تتجاوزوا الحق والعدل بالميزان. ثم قال ربنا سبحانه وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط أي قوموا وزنكم بالعدل، ولا تخسروا الميزان ولا تنقصوه. أمر بالتسوية ونهى عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة، وعن الخسران الذي هو تطفيف ونقصان. وكرر لفظ الميزان تشديدا للتوصية به وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه. ثم قال عز وجل والأرض وضعها للأنام. قال مولانا الحافظ الفقيه الأصولي الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله القول بأن الأرض موضوعة على الماء غير صحيح، وفي بعض الآثار أن الأرض موضوعة على صخرة. التفسير الصحيح خلقها للأنام ليعيشوا على ظهرها. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. في الأرض أنواع كثيرة من الفاكهة، والفاكهة هي كل ما يتلذذ بأكله. والنخل ذات الأكمام معناه أوعية الثمر، الغطاء الذي يكون على الثمر أول طلوعه. والحب ذو العصف والريحان. ذكر الله عز وجل الحب كالقمح والشعير، وقوله ذو العصف يكون له ورق وقشر، هذا ييبس وتعصفه الرياح، وهذا مما تنتفع به البهائم. والريحان، من العلماء من فسر الريحان بالمشروم، كل مشروم طيب الرائحة هو من الريحان. ومن العلماء من قال الريحان المراد به الرزق. ثم قال عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي النعم مما عدد من أول السورة. جمع ألن وإلن، والخطاب للثقلين أي للإنس والجن بدلالة الأنام عليهما. وقد تكررت هذه الآية في هذه السورة 31 مرة تأكيدا من الله عز وجل على هذه النعم العظيمة. وروى الترمذي وغيره عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا. وعندما أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم القراءة قال للصحابة لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ثم قال الله عز وجل خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الله عز وجل الإنسان، أي خلق آدم عليه الصلاة والسلام، من صلصال. الصلصال هو الطين اليابس، والله سبحانه وتعالى شبه هذا الصلصال بالفخار، وهو الطين المطبوخ بالنار. فخلق آدم عليه الصلاة والسلام من ماء وتراب، وخلطا ثم صارا طينا لازبا، ثم تغير فصار حمأ مسنونا، ثم يبس هذا الطين فصار صلصالا كالفخار، يعني لو نقر عليه لطلع له صوت. ثم قال الله سبحانه: وخلق الجان من مارج من نار. خلق الله عز وجل الجان، أي إبليس، خلقه الله من مارج من نار، أي من لهب النار الصافي الذي لا دخان فيه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الآلاء معناه النعم، والخطاب هنا للإنس والجن. وفي هذه الآية تقرير للنعم، وبارك الله فيكم ورزقنا وإياكم حفظ القرآن الكريم وفهمه على النحو الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك، وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

يروى عن أحد الصالحين أنه قال: إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فصم عن الدنيا، وليكن إفطارك فيها على الموت، وليكن كبير المسلمين عندك أبا، وأوسطهم عندك أخا، وأصغرهم عندك ولدا، فبر أباك وارحم أخاك وتحنن على ولدك.

0: مدى المعرفة.
1: عند عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ، منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبيسي مول 70-222-620.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
4: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
5: ألو، وينك؟
6: بالديوان.
5: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة، ما معي محل كل هول.
5: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.

عليه الصلاة والسلام. بحلقتنا اليوم بدنا نحكي إن شاء الله تعالى عن فضل علم الدين والحث على تعلمه أيضا، مثل ما كان يشجع سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام على تلقيه. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه العبارة معناته يعني أي أن العلماء هم من أشد الناس خشية لله تعالى، لما وقر في نفوسهم من تعاليم سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، من تعظيم الله وعظمة سلطانه.

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل منفقها في دين الله سبحانه وتعالى. ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، رواه البخاري. وفي الحث على تقوى الله عز وجل ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. حديث صحيح أخرجه ابن حبان. وفي باب فضل العلم وآدابه ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، رواه البيهقي. بيقول الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح يعني بيشرح هذا الحديث الشريف المعنى، يعني أن المؤمن لا يخون في هذه الثلاثة أشياء، ولا يدخله ضغن يزيله عن الحق حين يفعل شيئا من ذلك.

0: المحافظ.
1: ومن أسباب ضعف تعلم العلم الديني وإهماله وانتشار أهل الضلال بين الناس الجهل بعلم الدين، وكثير من المدارس العصرية لا تعلم علم الدين الضروري، والأهل لا يعلمون، فالولد يشب ويشيب وهو جاهل بعلم الدين، ثم يلتقي بهؤلاء الضالين فيسمع كلامهم فيتبعهم. فمن هنا يجب الاهتمام بعلم الدين حتى تنفعوا أنفسكم وأولادكم وأهاليكم وجيرانكم. إن اهتممتم لعلم الدين تحفظون أنفسكم وكل من ذكروا، فلا يحصل منكم فتور في طلب علم الدين. لا يقل

أحدكم أنا أخذت حصة من علم الدين فتفتر همته عن حضور مجالس العلم وتعليم الغير. هذا الأمر أفضل العمل اليوم، أفضل العمل للآخرة، والذي لا يتعلم علم الدين الضروري يهلك وقد يهلك غيره. من أراد الله به خيرا يحب علم الدين ولا يشبع منه. فقد روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. يعني ما مطلوب نقول واحد أنا أخذ درس وخلص انتهينا إلى هنا، لا، بيبقى دائما بمزيد من ذلك. يعني لا ينبغي أن يقول المؤمن أنا عملت كذا وكذا من الحسنات فيتقاعس عن الازدياد، فينبغي أن يكون دائبا في طلب المزيد من علم الدين، من عمل البر وعلم الدين إلى الممات، لأن أيام الدنيا قصار وأما أيام الآخرة فطوال. مهما أكثر الإنسان من الحسنات فإنه ينتفع بها في الآخرة التي ليس لها نهاية. هناك يعرف الإنسان قدر الحسنات لما يرى هناك فضل الحسنات، ويعرف من نفسه التقصير يتحسر أن لو عملوا حسنات أكثر، ويتمنون هذا قبل دخول الجنة ويقول: يا ليتني عملت من الحسنات أكثر مما عملت.

أحبابنا، بدنا دائما ننتبه للأمر ونعرف أن الدنيا ما بتغني عن الآخرة. ما نفع الدينار والدرهم بالنسبة للعلم الشرعي؟ من فتح مجلس علم شرعي في بيتي أو في بيت غيري فهذا أحسن أن يأتيه مليون دينار ذهب. علم الشرع فيه نجاة من عذاب النار، فمن تعلم علم الدين وعمل به نجا من عذاب الله. أما المال فأكثر الناس إذا غنوا أن يفسدهم المال، القليل من الناس لا يفسدهم المال بل يستعملونه في طاعة الله في غير الحرام، أما الأكثرون يفسدهم وهذا يؤدي بهم إلى مهالك كثيرة. علم أهل السنة دليل النجاة والفلاح. العلم نور يعرف الشخص به ما يضره فيجتنبه، ويعرف ما ينفعه فيعمله، هذا أعظم فائدة في الحياة الدنيا. وأما الجاهل فيقول مالي مالي مالي، ركض ورا الدنيا ورا المال، فجأة بيجي ملك الموت بيقبض روحه وطلع من الدنيا قليل الحسنات وقد يكون كثير السيئات. لذا يطلع من الدنيا قليل الحسنات وكثير السيئات. هذا المال يتعب في حفظه في الدنيا ثم يموت ويتركه، وقد يأكل من يكرهه، يكون تعب في حفظه وأكله غيره، وقد يكون جمع هذا المال من حرام فيكون وباله عليه وغيره انتفع به. وأهم علم الدين أي أحبه إلى الله وأنفعه في الآخرة هو علم العقيدة، وأهم أمر في علم العقيدة هو تنزيه الله. ومعنى تنزيه الله إثبات وجوده بلا كيف ولا مكان، وأنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته بوجه من الوجوه، وهذا يفهم من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا العالم هو الجسم الكثيف كالإنسان والعرش والحجر والشجر، والجسم اللطيف كالنور والظلام والريح، وصفاتهما كالحركة والسكون والهيئة والصورة والجلوس والاستقرار. فالذي خلق هذا وهو الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون مشبها له بوجه من الوجوه، لذلك قال أهل الحق الله موجود بلا مكان ولا جهة، وقالوا مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك.

ربنا رأس مالنا، وهيدي العبارات اللي بتدل على توحيد الله وتنزيه الله منحطها بقلبنا وما منشيلها من قلبنا حتى نفارق هذه الدنيا، ومننزل على قبرنا وبتكون معنا بقلبنا وبتكون لقلنا نور في الدنيا والقبر والآخرة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. أخرج الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكى ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف: إيت الميضاءة وتوضأ، ثم أتي المسجد ثم صلي فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي عز وجل لتقضى لي حاجتي، وتذكر حاجتك وروح إلي حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال عثمان له، ثم أتى عثمان بن عفان فجاء البواب حتى أخذه بيده فأدخله إلى عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال: ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة. وقال له: ما كان لك حاجة فأتنا. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت حتى كلمته في. فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو تصبر؟ فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيت الميضاءة فتوضأ، ثم صلي ركعتين، ثم ادع بهذه الدعوات. قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا، وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح، ففيه دليل على أن الأعمى توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في غير حضرته، بل ذهب إلى الميضاءة فتوضأ وصلى ودعا باللفظ الذي علمه رسول الله، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم يفارق مجلسه، لقول راوي الحديث عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا، وطال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. انت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر النيمني مقابل أبي سيمول، 70-222-620.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: مبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبئيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
0: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
0: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عرفات بري، ضمن برنامج طريق الهداية.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، إخوة الإيمان، ففي الحث على تفريج كرب المسلمين وإعانتهم، وخاصة عند المهمات والنوازل الشديدة، يروي الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا شرح مختصر لهذا الحديث النبوي الشريف. فقد قال أهل العلم: الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها. يقول الحافظ النووي: ومعنى نفس الكربة أزالها. وخرج البيهقي من حديث أنس مرفوعا أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من أهلها، أي من عصاة المسلمين: يا فلان، هل تعرفني؟ فيقول: لا والله ما أعرفك، من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء فسقيتك. قال: قد عرفت. قال: فاشفع لي بها عند ربك. قال: فيسأل الله عز وجل ويقول: شفعني فيه، فيأمر به فيخرجه من النار. ولاحظ معي أخي المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزاء من فرج عن أخيه كربة: نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما سيأتي في غيره عند كلامه صلى الله عليه وسلم على التيسير والستر، فادخر الله جزاءة تنفيس الكرب عنده لينفس بها كرب الآخرة. ومعلوم أن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين، إما بإمهال المعسر الذي عجز عن رد المال الذي اقترضه إلى أن يتمكن من رده، كما قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه، وكلاهما له فضل عند الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما

عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإنه ورد في رواية أخرى من حديث ابن عمر: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. اللهم اجعلنا من عبادك المتبعين آثار نبيك صلى الله عليه وسلم، وفرج عنا وعن هذه الأمة ما أنت به أعلم منا يا أرحم الراحمين.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.
3: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: رجعنا.
2: حكي مفيد. حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرى من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة، مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم ونور قلوبكم ورزقكم السعادة والعافية. صباح معطر بذكر الله يملأ نفوسكم دوما بالطمأنينة والفرح ويجعل أيامكم بركة وتوفيق.

منحييكم أعزائي من إذاعتكم إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع، وبرحم فيكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا، ودايما مع برنامجكم حكي مفيد. فابقوا معنا.

صحية صباحية متجددة ومتألقة لكل اللي عم يسمعونا ويتابعونا أو اللي انضموا إلنا من جديد. برحب فيكم كلكم، أنا مرفت من وراء الميكروفون ومعي على الهندسة الصوتية الزميلة لما اللي حترافقني طيلة هالحلقة بفقراتها الحلوة وبتأمل تنال إعجابكم.

أعزائي المستمعين، بنبدأ حلقتنا لليوم من برنامج حكي مفيد واللي بتحمل عنوان خفايا النفوس، وبمعنى آخر عندما تبتسم الوجوه وتتعب القلوب. لكن قبل ما نبدأ نستفتح حلقتنا للبركة والتوفيق إن شاء الله بدعاء الصباح. اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن دعاك فأجبته. أعزائي المستمعين، حكينا بحلقتنا الأولى عن تداعيات الحرب اللي عم نعيشها وأثرها على النفس بكل المجالات، وشو تركت وراها من مآسي وأحزان وخراب. لكن في نوع تاني من الحرب، وهيدا الأصعب، وهي الحرب اللي بتكون جوا النفس. لهيك اليوم بدنا نفوت أعمق شوي لجوا الإنسان لنحكي عن خفايا النفوس، عن التعب اللي ما حدا بيشوفه، عن الجرح والألم اللي ما لهم صوت، عن الابتسامة اللي منحطها أحياناً مثل قناع حتى نخبي وراها قلب موجوع ومقهور وما حدا حاسس فيه.

أحباب المستمعين، في نفوس طيبة ما زالت موجودة بيناتنا وبتتعامل مع الآخرين بالابتسام الصادقة والقلب العطوف والتعامل الحسن والنفس المرحة والكلمة الطيبة لتشيل الهم عن قلوب الناس وتواسيهم وتخفف عنهم، وهيدا من جمال نفوسهم لأنه بجمال القلوب منشعر بحلاوة الحياة. لهيك عزيزي المستمع، نصيحتي إلك ابحث دايماً عن العطاء للأخذ، فكلما أعطيت الكثير كلما أخذت أكثر وبدون أن تطلب، يعني أنت الرابح بكل الأحوال، إما بالأجر من الله أو بدفع بلاء عنك، أو قد تنفتح لك أبواب خير كبيرة ما كانت خاطرة ببالك. لكن هالفئة من الناس أصحاب النفوس الطيبة، أول ما تسكر الباب على حالها لتختلي بنفسها، أو أول ما تحط راسها على المخدة بيطلع منها الوجع المخفي، حزن وشيء من الإحباط وشعور مؤلم بأنها رغم وقفتها مع الآخرين بكل مشاكلهم ما حدا بيحس فيها حتى بأبسط الأزمات، ونسيوا أو تناسوا إنه حتى أصحاب النفوس الطيبة كمان عندهم وجع وبيتألموا مثلنا. أعزائي، هيدا التعب المخفي هو موضوع حديثنا اليوم، لأنه إذا ما ضوينا عليه كتير منيح يمكن يكبر الشرخ بالعلاقة بينا وبين اللي منحبهم من أهل النفوس الطيبة من دون ما حدا ياخد باله ومن دون قصد. ولهيك هنيئا لمن أفرح قلبا أبكاه أهل الشر والظلام.

مستمعينا الأعزاء، اليوم بكلامنا حنحاول نضوي على أشياء ضاعت بين ضغوطات الحياة والعمل والدراسة، وبين أخبار من هون ومن هون وخيبات أمل صغيرة وكبيرة. وبدنا نتذكر سوا إنه اللي بينهدم بحياتنا من فشل علاقة أو نهايتها، أو تعثر مشروع عمل، أو تعب نفسي أو جسدي، أو حتى صورة حلوة كنا شايفين فيها نفسنا وانكسرت، ما بيعني إنه خلصت الحكاية. صحيح إنه ما كل أيامنا حلوة، لكن مع هيدا كله بده يكون هدفنا بالحياة السعي دائما للأجمل والأحلى والأفضل. أحبابنا المستمعين، خلوني بهالفقرة نحكي عن قصة سلمى كمثال واقعي عم نعيشه، عسى إنكم تلاقوا حالكم فيها، أو يمكن حدا غيركم بتعرفوه. أعزائي، سلمى هي أم لولدين وست بيت ممتازة، مرحة وبتساعد الكل، يعني اجتماعية من الطراز الأول. وكل ما حدا بيسألها كيفك يا سلمى بتضحك وبتقول الحمد لله كل شي تمام. لكن يا ترى هل هالحكي كان دايما مظبوط؟ خلينا نسمع سوا. الحقيقة مستمعينا إنه سلمى كانت بين مسؤولية البيت ومشاكله أحيانا، وخوف دايما على مستقبل أولادها، كانت من جوا عم تنهار شوي شوي. حتى بالليل لما ينام الكل كانت تبقى لوحدها وتسترجع شو مر معها اليوم. كانت تضل تكابر على نفسها وتقول صحيح أنا تعبت، بس ما بدي حدا يحس، ما بدي حدا يشوف ضعفي. وهون أعزائي، قبل ما كفي حديثي بدي استطرد بسؤال، يا ترى كم واحد فينا قال هالجملة بحياته؟

ومستمعينا من كافي مع سلمى اللي مع الوقت بلش قلبها يئن ويصرخ بدل جسمها مع أرق مستمر بالليل واللي ما كان يخليها تنام ودقات قلب سريعة ودموع عم تنزل لوحدها. هون قررت تستشير طبيب وبعد الفحوصات ما كان قدامه إلا أنه يقلها جسمك ما في أي مشكلة عضوية، القصة أنك متعبة نفسياً، عندك تعب جواني. وهون تأكدت سلمى أنه في حدا عم بيحط إيده على الجرح ويسمي الأشياء بأسمائها، وفهمت أنه القوة مش أني خبي تعبي وألمي عن الكل، كون قاسي على حالي وقول ما بيسوى انهار، بل بالعكس صارت تتقبل شوي شوي فكرة أنه هي ما عادت تقدر تكفي بهالطريقة. مستمعينا الكرام، قصة سلمى من هالقصة الوحيدة، بل في ميات القصص مثلها. قصة سلمى هي قصة كل حدا منا لبس قناع القوة لسنين ونسي إنه مثل ما بيساعد الآخرين كمان قلبه بحاجة لدفء وحنان ولمساحة أمان.

أعزائي المستمعين، هون بدي ضيف شغل كتير مهمة، إنه كتير من النفوس المتعبة ما بتحتاج لحلول معقدة، بالعكس القصة أبسط من هيك بكتير. هي بتحتاج لشخص يسمع لها بقلب حكيم ورحيم بنفس الوقت، لأنها حتكون الخطوة الأولى ليطلع من قلبه كل وجع مخبى جواته، لأنه الاستماع للآخرين هو بحد ذاته دواء للنفوس المتعبة ورسالة بتقول أنت مش وحدك وفي حدا قادر يفهم وجعك. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، كل واحد فينا عنده خفايا ما حدا بيعرفها إلا رب العالمين والشخص نفسه. مشكلتنا اليوم إنه أحياناً منحاول ندفن هالمشاعر بدل ما نواجهها، فمنضغط على أعصابنا بزيادة لنزرع بداخلنا شعور مزيف بالقوة، لكن الحقيقة مختلفة تماماً. الحقيقة اللي بدنا نعرفها إنه الاعتراف بضعفنا وتعبنا مش تقليل من قيمتنا، بالعكس هي خطوة لنرجع ونصحح مسارنا على الطريق الصح، وإنه القلب اللي بيعرف يتصارح مع نفسه هيدا هو القلب الحي، هيدا القلب اللي بعده ما انكسر وبيقدر يقدم المزيد.

مستمعينا الكرام، إذا كنت عم تسمعنا اليوم وحاسس إنه هالكلام وكأنه بيحكي عنك وإنك تعبت من جوا، بدي أقول لك كلام صادق ومن القلب. ما بس أنت عم بيصير معك هيك، في كتير قلوب تعبانة مثلك ومش عم تحكي. صحيح بعض الأشياء عم تجرح قلبك ومشاعرك وخاطرك، لكن بنفس الوقت هي دعوة لإعادة نظر، لتصحيح رؤيتك بتروي وتأني وتوكل على الله، لأنه في زحام الألم لا شكوى إلا لله، فهو وحده القادر أن يبدل الخوف أمنا والضيق سعة والحزن فرحا وطمأنينة.

مستمعين عودي لكم من جديد وبعدنا مستمرين معكم ودايما مع برنامجكم حكي مفيد. وفي سؤال مهم بيجي بعد الكلام اللي قلناه، كيف فينا نتعامل مع هالتعب اللي جواتنا؟ أكيد في حلول أخي المستمع. أولا كن صريح مع نفسك وتراجع ثباتك بتأني. ثانيا احكي همك لحدا بتوثق فيه، صديق صادق ومخلص أو حدا من العيلة أو شيخ مربي فاضل يخاف الله، لأنه مش غلط نطلب المشورة من الآخرين. ثالثا خفف ضغطك على نفسك، مش مطلوب تكون إنسان خارق أو إنسان ما بيتعب، بالعكس كتير عادي إنه تقول ما بقدر، هيدا فوق استطاعتي. رابعا ارجع لله بقلب صادق وقل يا رب أنت تعلم ما في نفسي فأرح قلبي، لأنه من أسباب راحة البال أن يكون لديك نفسا يملأها الأمل وعقلا يفكر بالأفضل وعينا ترى الأجمل. خامسا ذكر الخسارة مش نهاية، يعني إذا فشلت بمهمة أو خسرت مشروع عمل هيدي مش نهاية، بل دعوة لتبدأ من جديد، وربنا قادر إنه يعطيك من بعد الكسر جبر، ومن بعد التعب راحة، ومن بعد الحزن فرح بإذنه تعالى.

وأخيرا لا تسمح إخي المستمع أختي المستمعة لأحد أنه يطفي النور والأمل اللي بقلبكم، لأنه اللي حصل مع سيدنا يونس وهو ببطن الحوت عبرة إلنا أنه حتى بأصعب الظروف ما زال هناك أمل بالفرج. يعني خلاصة الكلام، لا توجد سعادة دائمة ولا حزن باق، بل فواصل لمراحل جديدة من حياتنا، فابتسم لأجملها وتجاهل أتعسها. وهلأ خلونا سوا أعزائي نختم مع بعض بهالدعاء الجميل: اللهم أدخل السكينة في قلوبنا والمحبة في نفوسنا، واجعل الابتسامة على وجوهنا والسعادة في بيوتنا، واجعل ذكرك لا يفارقنا. اللهم افتح لنا أبواب السعادة والرضا، واجعل ما نسعى إليه أجمل مما مضى.

0: مستمعينا الكرام، هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، واللي كان موضوعها عن خفايا النفوس. ودايما من خلال برنامجكم حكي مفيد حاولنا فيه انه نسمي الاشياء باسمائها، ونقول انه القوة مش يعني انه نضل بسين قناع، بل انه نكون صادقين مع نفسنا، وما بدنا نكون مثل الذي قيل فيهم: فلا انا مفصح عما اعاني ولا وجعي على صمتي يزول. وأن الطريق مش دايما فيها مطبات، فالحياة ستزهر بإذن الله ما دمت ستكمل ومصمم على الاستمرار. وهم مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجكم حكي مفيد. نلتقي فيكم بإذن الله بحلقة جديدة وموضوع جديد، ودايما عبر أثير إذاعتكم نداء المعرفة صوت المشاريع. كنت معكم أنا مرفت من وراء الميكروفون، وزميلتي لما على هندسة الصوت. بشكر حسن إصغائكم ومتابعتكم، ودمتم في أمان الله.
1: حكي مفيد، حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرى من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت كومنت. حكي مفيد.

0: نداء المعرفة. عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، دهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجرية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. ذردة مقابل أبي سيمول 70-222-620.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد حلمي ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن المؤمن مطالب بأن يكون ذا أخلاق عالية حميدة، ويكون رؤوفا رحيما بالمؤمنين، لا سيما بالضعفاء منهم. فقد يدعو أحدهم لك دعاء طيبا بعد أن تعينه فيستجاب له. يقول الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. قال ابن الجوزي: أي لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الغنى والشرف. وكان عليه السلام حريصا على إيمان الرؤساء ليؤمن أتباعهم، ولم يكن مريدا لزينة الدنيا قط، فأمر أن يجعل إقباله على فقراء المؤمنين. قال الرازي: اعلم أن أكابر قريش اجتمعوا وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن نؤمن بك فاطرد هؤلاء الفقراء من عندك، فإذا حضرنا لم يحضروا، وتعين لهم وقتا يجتمعون فيه عندك. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. فبين فيها أنه لا يجوز طرد المؤمنين الفقراء، بل تجالسهم وتوافقهم وتعظم شأنهم، ولا تلتفت إلى أقوال أولئك الكفار، ولا تقيم لهم في نظرك وزنا سواء غابوا أو حضروا. وروى الإمام البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، أي الذين ينظرون إلى الظاهر، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، أي لحسبه أو لشرف نسبه. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر من فقراء المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل نفسه: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، أي لفقره، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، أي هذا الذي احتقرتموه لفقره خير عند الله مما يملأ الأرض بها مثل هذا الذي فضلتموه عليه. قال الملا علي القاري، ووجهه والله تعالى أعلم، أن الفقير في الغالب لصفاء قلبه

الأغراض الفاسدة والمكاسب الكاسدة غالبا إنما هم الفقراء. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24 وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming بالإضافة إلى Sleeping Mode دروس أوقات الصلاة بوصلة اتجاه القبلة عداد إلكتروني أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن متوفر على iOS وأندرويد.

صبر أيوب عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عبد اصطفاه الله وجعله نبيا، وابتلاه بالمصائب الكثيرة في جسده وأمواله وأولاده، فصبر عليه السلام وصار قدوة عظيمة للناس في الصبر على مر الأجيال والأزمان. فقد أنعم الله على أيوب بالصحة والعافية ورزقه الأموال الكثيرة والأهل والأولاد، فكان أيوب عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا في الرخاء. وبعد هذه النعم الكثيرة ابتلاه الله بالمصائب الكثيرة ليرفع من مقامه بصبره على البلايا والمصائب. فقد أذهب الله كل أمواله وأمات جميع أولاده، وابتلاه الله فوق ذلك بالأمراض الكثيرة في جسده 18 عاما. ولكن ليس صحيحا أن الدود كان يخرج من جسده في مرضه، وأنه كان يعيد الدود إلى جسده ويقول له: كل مما رزقك الله، فإن هذا الشيء منفر، والأمراض المنفرة مستحيلة على الأنبياء، فلا يجوز اعتقاد مثل هذا الاعتقاد. ولقد صبر سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام على مصائبه وعلى مرضه 18 عاما، ثم رفع الله عنه البلاء فشفاه من مرضه وأنعم عليه بالأولاد ورزقه الأموال الكثيرة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء، فاقتد بهم أيها المسلم عند المصائب والبلايا لتنال بذلك الأجر العظيم من الله يوم القيامة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اللهم اجعلنا من الصابرين يا أرحم الراحمين.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: البلاد الإسلامية في الشرق والغرب يعلمون هذا علماؤهم أن الله موجود بلا مكان بلا حد بلا شكل، من غير أن يتحيز في جهة من الجهات أو في جميع الجهات، ومن غير أن يتحيز في مكان واحد أو في جميع الأماكن. بدون هذا هو موجود. هذا سيدنا علي رضي الله عنه صرح بنفي الحد عن الله. هذه عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وأتباع التابعين، وهذا الإمام أبو جعفر كتابه مشهور في الشرق والغرب. على هذا كان هو ومشايخه وكل علماء أهل السنة على هذا كانوا.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن من أهم الأمور الدينية وجوب امتثال أوامر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام ونواهيه، كما قال ربنا سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الرازي في تفسيره: يعني ما أعطاكم الرسول من الفيء فخذوه فهو لكم حلال، وما نهاكم عن أخذه فانتهوا واتقوا الله في أمر الفيء، إن الله شديد العقاب على ما نهاكم عنه الرسول. والأجود أن يكون معنى هذه الآية والتفسير الكامل في كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المعنى ليس خاصا بقضية الفيء، إنما المعنى هو شامل لكل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، يعني هذا في كل ما أمرنا به علينا أن نلتزمه، وما نهانا عنه ننتهي عنه. وقال المفسر القرطبي، قال العالم المهدوي: هذا يوجب

هو إلا وحي يوحى أي وما ينطق بما يأتيكم به عن هوى نفسه. قال المفسر البغوي يعني بالهوى أنه لا يتكلم بالباطل، وذلك أنهم قالوا إن محمدا عليه الصلاة والسلام يقول القرآن من تلقاء نفسه، وهذا من قول الكفار. إن هو أي ما نطقه في الدين، وقيل القرآن، إلا وحي يوحى يعني وحي من الله تعالى يوحي به إليه. فإذا الكفار هم الذين قالوا إن محمدا يقول القرآن من تلقاء نفسه، فكذبتهم الآية وردت عليهم. والأحاديث في الأمر بالمحافظة على الشريعة وآدابها كثيرة، منها ما رواه الترمذي عن الصحابي الجليل العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إلى آخر الحديث. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: أصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي، أي هذا الذي يتقى ثم يتقي، يعني العبد يتقي أي يجتنب ما يتقى، أي ما أمر باجتنابه. وذكر الزاهد معروف الكرخي رضي الله عنه وأرضاه عن العابد الصالح بكر بن خنيس أنه قال: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ ثم قال معروف: إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك. وفي الجملة: فالتقوى هي وصية الله تعالى ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. وفي حديث الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه ابن حبان: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثان برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: يا مولدا أنعم به من مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: بمولد خير مولدا وناصرنا به صدى
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب مقيدي.

0: لين العريكة من مناطب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفرد ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبد فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتوددي ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكماة لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: خلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعد وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي.

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول.

0: كالحوض وزمزم.
1: انظر كتاب الله تلقى مديحه، وكذا الصحيح من الحديث المسند، فنساؤه للطاهرات منائر، وبناته في الدهر نجم المهتدي. هن البلاسم للجراح وللدوى، فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي. إن شئت إسناد المكارم في النساء، فإلى جناب الطاهرات فأسندي. إن يعلو ممدوح بمدح مفوه، فلقد علا بالمدح مادح أحمدي. ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي. يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي. يؤتى لواء الحمد يوم قيامة، ذاك اللواء لغيره لم يعقدي. ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد، ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات، فيا له من صمدي. رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي. فلقد غدونا للئامك قصعة، يتجاذبون اللحم فوق الموقد. فأغث إلهي إننا في حيرة، عز النصير وأنت خير مؤيدي. أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي. صلى عليك الله في ذكر، وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند ذاك المرقد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند ذاك

0: نداء المعرفة.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود السيان السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر النيمنة مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
4: نعم؟ مين هاي سولا؟
3: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
4: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
3: وقريب حدنا
4: آخر نزلت برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
3: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
4: سولا شوب 70-01-47-67
3: بإدارة وفاء بشناتي.
5: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

محمد رسول الله، معناه مرسل من عند الله لهداية من شاء الله له الهداية، وهو صادق في كل ما أخبر به وبلغه عن الله عز وجل، وهو أفضل الخلق وخير الناس وأعظم قائد صلى الله عليه وسلم.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: رجعنا.
6: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
7: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد أخرج البيهقي عن ابن عباس أن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، صف لنا ربك الذي تعبده. فنزلت: قل هو الله أحد، إلى آخر السورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صفة ربي عز وجل. قد كان سؤال اليهود تعنتا، أي عنادا، لا حباً للعلم واسترشاداً به. فأنزل الله سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، أي الذي لا يقبل التعدد والكثرة، وليس له شريك في الذات أو الصفات أو الأفعال، وليس لأحد صفة كصفاته، بل قدرته تعالى قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، وعلمه واحد يعلم به كل شيء. ويقول الله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوه بخلقه، فقدرة الله قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، هي أزلية أبدية، ليست متعددة بتعدد الأشياء، بل قدرة واحدة خلق بها كل الحادثات. وكذلك علم الله واحد أزلي أبدي يعلم به كل شيء، يعلم به الأزلية كذاته وصفاته، ويعلم به الحادثات أيضا، لأن علم الله شامل للأزلي والحادث. أما قدرته شاملة للحادث، أما الأزلي فلا تتعلق به القدرة. وقوله تعالى الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود، فالله تعالى مستغن عن كل شيء، وكل شيء يحتاج إليه فيقصده العباد عند الشدة، هذا معنى الصمد، وهكذا نفسره. وفي اللغة الصمد السيد المقصود، الشخص الذي هو سيد أي عالي القدر في الناس، معتبر فيهم، هذا في اللغة يسمى صمدا. لذلك الصمد ليس من أسماء الله الخاصة به، بل يجوز تسمية غيره به، فإذا إنسان سمى ابنه الصمد ليس حراما. فقوله تعالى الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود، والذي يقصد عند الشدة بجميع أنواعها، ولا يجتلب بخلقه نفعا لنفسه، ولا يدفع بهم عن نفسه ضرا. معنى ذلك أن الله لا ينتفع بخلقه، ولا يجتلب نفعا منهم لنفسه، ولا يدفع ضررا بهم عن نفسه، فهم لا ينفعونه ولا يضرونه. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقوله تعالى إلا ليعبدون معناه إلا لآمرهم بعبادتي. وليعلم أن الله لا يخلق شيئا عبثا، ومن اعتقد أن الله يخلق شيئا عبثا بلا حكمة فقد كفر، كالذي يقول إن الله لما خلق فلانا أراد أن يملأ به الفراغ. وأما قوله تعالى لم يلد ولم يولد، نفي للمادية والانحلال، وهو أن ينحل منه شيء أو أن يحل هو في شيء، أي أنه ليس أبدا.

قد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب.

ومع هذا نجد بعض الناس اليوم باسم القصائد والمدائح ينشرون عقيدة الحلول والاتحاد. أصل الاتحاد باطل.

0: شو عم تحكي؟
1: مثل ما عم أقول لك هيك قال لي.
2: لا بس أنا يلي بعرفه غيرك.
3: عن جد الموضوع اختلف إذا هيك ما صاروا.
4: لا لا يا أبو الهمام ما حبيت منك هيدي
0: يا أحبابنا. إنه يلي عنده انتقاد وبده يصلح خلل ويقدم نصيحة بيكتبها على ورقة وبيبعتها أو بيحكي مع صاحب العلاقة مباشرة. ما بتنحكى لفلان وعلان من يلي ما بيحلوا.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118، وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت.
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني، ومقدم
4: 01-74-63-94-350-417.
3: شاشات العاب ووقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 84 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب، دايما حدك.
3: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
4: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، اعلموا أن الله تعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في هذه الآية الكريمة يأمرنا الله تعالى بالإحسان للوالدين، فالإحسان للوالدين فيه ثواب عظيم عند الله عز وجل، ونهانا الله عن إيذائهما حتى بالقول: فلا يقل ابن لأحد والديه أف، وأمر الله عز وجل أن نعاملهما بالحسنى، وأمرنا أن ندعو لهما، حتى قال العلماء يجب الاستغفار مرة في العمر للوالدين المسلمين. واعلموا أنه لا يجوز إيذاء الوالدين لا بالقول ولا بالفعل، لا الأذى الخفيف ولا الأذى الشديد، ويكون عاقا لوالديه من يؤذيهما أذى شديدا، كأن يسبهما بغير حق أو يضربهما بغير حق. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. رواه ابن حبان. أي لا يدخل هؤلاء الثلاثة الجنة مع الأولين إن لم يتوبوا، وأما إن تابوا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب

حقا على الرجل أمه. وروى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى، فقال الصلاة على وقتها. قيل له ثم أي؟ قال بر الوالدين. هذا دليل آخر على فضل بر الوالدين والإحسان إليهما عند الله. فليذكر الولد أنهما صبرا عليه في الصغر، وقاما بتربيته، وألبساه، وأطعماه، وأحسنا إليه، وحرساه، وعلماه، وفعلا وفعلا، فماذا يفعل في المقابل؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حتى لو لم يحسنا إليه في الصغر، هو ليحسن إليهما ابتغاء مرضات الله تعالى. وقد جعل الله تعالى للأم حقا عظيما على ابنها، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. والصحابة بمعنى الصحبة. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. هذا الحديث يشير إشارة واضحة أن الذي يدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فيعمل على برهما والإحسان إليهما وطاعتهما فيما لا معصية فيه، فإن هذا ينال به ثوابا عظيما جدا عند الله تعالى. وقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإحسان للوالد المؤمن وعلى نيل رضاه فيما لا يخالف الشرع، فقال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي. معناه أن رضا الوالد يوصل إلى دخول الجنة من أوسط أبوابها. ونبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ألا نضيع ذلك. ومن المفيد أيها الأحبة أن نذكر أن صلة الرحم واجبة، وأولى الرحم بالصلة الأب والأم، ثم الأجداد والجدات، ثم الخالات والأعمام والأخوال وأولادهم ومن كان في معناهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي. فالنصيحة أيها الأحبة أن نحسن لأقربائنا لا سيما الوالدين، ومن كان مسيئا إليهما فليسارع إلى التوبة واستسماحهما، وليغير تصرفه هذا من الإساءة إلى الإحسان. ومن كان عاقا فليتدارك الأمر قبل فوات الأوان، وليترك العقوق وليبرهما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قال أبو بكرة رضي الله عنه قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجاء عن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. قوله عليه السلام منعا معناه منع ما أوجب الله تعالى عليه، وهات معناه طلب ما ليس له.
ووأد البنات.

معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كما ورد في الحديث. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون له فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان حفظه. أما معنى كثرة السؤال فهو الإلحاح فيما لا حاجة إليه. اللهم اجعلنا من الذين يبرون آباءهم وأمهاتهم، وتوفنا مسلمين صالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الانتساب إلى طرق الذكر ليس فرضا. اعلم يا أخي المسلم أن طرق التصوف والذكر كالطريقة الرفاعية والقادرية والنقشبندية وغيرها من طرق الصالحين أسسها رجال من أولياء الله الصالحين، وهي مفيدة نافعة في السلوك، وتساعد الإنسان المسلم على العمل بالتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. ولكن اعلم أن أخذ الطريقة والانتساب إليها ليس بواجب، بل هو شيء حسن يرضاه الله ورسوله. فمن لم ينتسب إلى الطريقة الرفاعية أو القادرية مثلا لا يكون عاصيا لله تعالى، وإنما الواجب على المسلم أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. والدليل على ما قلناه ما جاء في كتاب السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية لعبد المجيد بن محمد الخاني الخالدي النقشبندي، أن ابن حجر ذكر في الفتاوى الخليلية أن أخذ العهد الحسن محبوب. واعلم يا أخي المسلم أنه لم يقل أحد من الأئمة والعلماء المعتبرين أن الانتساب إلى واحدة من هذه الطرق واجب، وإنما الذي ذكروه هو وجوب التوبة من الذنوب، حيث يقولون إنه تجب التوبة من الذنوب كلها فورا على كل مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. وشروطها الندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والعزم على أن لا يعود إليها، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي قضاه أو استرضاه. وأما من قال بوجوب الانتساب إلى طريقة من هذه الطرق المذكورة المشهورة فقد خالف شرع الله وخرق إجماع العلماء وأوجب ما لم يجب في شرع الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

0: نداء المعرفة. عند عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك، مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
1: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669. 76-616-669.
7: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
8: الاختصاص ما رح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي من أول يوم تسجيل لنهار التخرج نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، كواليتي إدوكيشن ويذن ريتش. www.gu.edu.lb 71-3-58-058.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان.

صوت المشاريع. ميكس مباشر.

0: واحد صوت واحد لكل لبنان لكل لبنان
1: www.nida.fm نداء المعرفة
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة قبل قمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم كافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي. شاشات ألعاب ووقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
4: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

تفسير سورة العصر. كان من عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا أن يقرأ بعضهم هذه السورة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذلك لأن هذه السورة جامعة للخصال التي يكون بها العبد ناجيا مفلحا في الآخرة. الخصلة الأولى هي خصلة الإيمان، والإيمان إذا أطلق يكون شاملا للإيمان بالله ورسوله كما في هذه الآية. والخصلة الثانية هي عمل الصالحات، وعمل الصالحات عبارة عن أداء ما افترض الله على عباده من الأعمال. والخصلة الثالثة التواصي بالحق، أن ينصح بعضهم بعضا بالإرشاد إلى عمل الخير والبر، فلا يداهنون ولا يغش بعضهم بعضا. والخصلة الرابعة التواصي بالصبر، وذلك بمعنى التناهي عن المنكر، أي لا يداهن بعضهم بعضا، لأن المداهنة خلاف حال الصالحين. فالله تبارك وتعالى أخبر في هذه السورة بأن الإنسان في خسر، أي في هلاك، إلا من جمع هذه الخصال المذكورة في هذه السورة: الإيمان بالله أي ورسوله، وعمل الصالحات، والتواصي بالحق أي يحث بعضهم بعضا على عمل البر، والتواصي بالانكفاف عما حرم الله تعالى. وهذا حال من اختارهم الله تعالى من المؤمنين بأن يكونوا من أحبابه وأصفيائه وأوليائه.

مستمعينا الكرام، مرحبا وأهلا وسهلا بكم جميعا في حلقتنا هذه من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، حيث نتابع جولتنا بين الأزهار العبقة من الدوحة النبوية لنتناول وإياكم موضوعا مهما في تربية النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم لأمته الكريمة في التوسط في المعيشة والإنفاق والالتزام بالقناعة والعفاف.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. العرض هو المال. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي ليس الغنى الممدوح في الشرع المرضي عند الله سبحانه المعد لثواب الآخرة. قال أحد شراح الحديث وهو ابن بطال: معنى الحديث ليس حقيقة الغنى كثرة المال، فكثير من الموسع عليه فيه لا ينتفع بما أوتي، يجاهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه، فكأنه فقير من شدة حرصه. وإنما حقيقة الغنى غنى النفس، وهو من استغنى بما أوتي وقنع به ولم يحرص على الازدياد ولا ألح في الطلب.
1: وفي نفس السياق ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح

0: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: أي عمر عليه رضوان الله، يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه.
1: حكيم بن حزام رضي الله عنه من أهل مكة، ولد قبل عام الفيل ب13 سنة بجوف الكعبة، وأسلم عام فتح مكة، وكان من أشراف قريش ووجوهها جاهلية وإسلاما. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من الدنيا فأعطاني، ثم سألته أي مستكثرا منها فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: كأن حكمة تأخير هذا القول عن الإعطاء دفع توهم أن ذلك لبخل في المسؤول. يا حكيم، فيه نداء الرجل باسمه، وفيه تنبيه وإيماء إلى أن هذا الاسم يؤذن بقيامه بالحكمة وهي المعرفة، فكأنه قال: يا موصوفا بالحكمة الداعية إلى الزهادة في الدنيا والإقبال على الآخرة، إن هذا المال خضر، أي كالخضر في ميل النظر إليه وإلف النفس به. حلو، قال الحافظ ابن حجر، معناه أن صورة المال كذلك، والعرب تسمي كل مشرق نضرا خضرا.
2: قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه بسخاوة نفس، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي بغير شراه ولا إلحاح، أي أخذه بغير سؤال، بورك له فيه، فوقع منه القليل من المال بالبركة موقع الكثير منه مع فقدها. ومن أخذه بإشراف نفس، أي انتظارها له وحرصها عليه، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، أي الذي يكون جوعه كاذبا لأنه من علة به وسقم، فكلما أكل ازداد سقما ولم يجد شبعا. وفي الحديث وجوه من التشبيهات بديعة: تشبيه المال وثمره بالنبات وظهوره، وتشبيه آخذه بغير حق بمن يأكل ولا يشبع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واليد العليا خير من اليد السفلى. فاليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة.
3: ثم قال عندها حكيم رضي الله عنه: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، أي لا أنقص مال أحد بالطلب منه. وفي رواية قال: فوالله لا تكون يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب. فكان أبو بكر رضي الله عنه، أي لما صار خليفة، يدعو حكيما ليعطيه العطاء، أي ما يستحقه من المغنم، فيأبى

أحب أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه لما صار إليه الأمر بعد الصديق رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: أي عمر رضي الله عنه، يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. قال الحافظ ابن حجر: إنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئا فيعتاد الأخذ فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه.

0: وعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله تعالى ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن تغلب. فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم.
1: معنى قول عمرو بن تغلب: فبلغه أن الذين ترك، أي تركهم من العطاء، عتبوا. والعتب المراد هنا لا التسخط من أفعاله عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك ينافي الإيمان المشهود لهم به في الخبر. فحمد الله تعالى ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، أي أترك الرجل، والذي أدع أي أترك عطاءه، أحب إلي من الذي أعطي. وجه حبه لذلك المعطى مع ضعف إيمانه أنه دخل في سواد أهل الإيمان وانتظم في سلكهم وجملتهم، وهم المحبون له عليه الصلاة والسلام. ولكن أعطي أقواما لما، أي للذي أرى، أي أعلمه في قلوبهم من الجزع والهلع، وهو الحزن والخوف. وأكل أي أفوض أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى، وهو الكفاية والخير، فيهم عمرو بن تغلب. وقول عمرو رضي الله عنه: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، أي لا أحب أن يكون لي حمر النعم بدلا من الكلمة المذكورة التي لي. وقال النووي: هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء.
2: قوله عليه الصلاة والسلام: وابدأ في الإنفاق بمن تعول من زوجة أو أصل أو فرع أو مملوك، يقال عال أهله إذا قام بما يحتاجون إليه من قوت أو كسوة، لأن حقهم واجب وحق غيرهم تطوع، والواجب مقدم على التطوع. وقوله عليه الصلاة والسلام: وخير الصدقة عن ظهر غنى، أي أفضلها ما وقع من غير محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه أو لمن تلزمه نفقته. فمعنى الغنى في الحديث حصول ما يدفع به الحاجة الضرورية، والحاجة الضرورية كأكل عند جوع مشوش لا صبر عليه، فيحتاج إليه ليدفع به الأذى عن نفسه، فهذا لا يجوز أن يؤثر غيره على نفسه به، بل يحرم، لأن الإيثار به يؤدي به إلى هلاك النفس والإضرار بها. ومن الحاجة الضرورية الحاجة إلى ما يستر له العورة، فمراعاة نفسه أولى، فإذا زاد ما عنده على الحاجة الضرورية صح الإيثار، وكانت صدقته أفضل لأجل ما يتحمله من مضض الفقر وشدة مشقته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف، أي عن مسألة الناس، يعفه الله، أي يرزقه العفة عن ذلك. ومن يستغني، أي يظهر الغنى، يغنه الله، أي يصيره غنيا.
0: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أخصر. وإلى هنا تنتهي حلقتنا هذه من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. دعوتنا لكم لمتابعتنا في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاذ الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أفق هديت من التبريح والكمد، وإن تكن قطعة ذابت من الكبد، واصبر على الكسر، واصبر على الكسر عل الله يجبره بوافر الأجر، واطلب جوده تجدي، وكلما صرعتك النائبات فقل يا سيدي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، أتى بك الله شمسا غير آفلة تسمو بنور على الآفاق متقدي، كم ذا أحن إلى ذاك الحبيب على بعدي، وأمسي ضنين الوجد والسهد. نادوا معي نادوا معي يا إمام الرسل يا سندي، فإن طه حبيب الواحد الأحدي.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

لا تنكروا بغضي عدو المصطفى، إني ببغضهم له أتحبب. أقسمت لا تنفك نار قريحتي أبدا، على أعدائه تتلهب. أشتاق للحرم الشريف بلوعة، في القلب تحدو بي إليه وتجذبُ.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الله عميري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الإصلاح بين المسلمين والحرص عليه من أعظم القربات وأهم الصفات التي ينبغي لكل مسلم الحرص عليها، فقد قال الله تعالى: والصلح خير. وقال عز من قائل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي حقيقة ما بينكم، بالمودة وترك النزاع. وأورد الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. قال الحافظ النووي: السلامة في اليد وجمعها سلاميات، وأصله عظام الأصابع وسائر الكف، كما استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. يقول العلماء عن قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، هي صفة توضيحية فيها بيان تجديد هذه الصدقات على الإنسان صبيحة كل يوم في مقابلة ما أنعم الله تعالى به عليه في خلق تلك السلاميات من باهر النعم ودوامها التي هي نعمة أخرى، ومما يزيد العبد تيقظا لنعمة الدوام عليه أن الله تعالى قادر على سلب نعمة الأعضاء عن عبده كل آن، وهو في ذلك عادل في حكمه، فيتعين على العبد الشكر لهذه النعم. كيف؟ بالصدقة، بما يأتي في الحديث وغيره، مقابلة لتلك النعم بقدر الطاقة، مع ما ورد من أن الصدقة تدفع البلاء، فبوجودها عن أعضائه يرجى اندفاع البلاء عنها. الله الله. قوله عليه الصلاة والسلام: يعدل بين الاثنين صدقة، أي يصلح بين اثنين مسلمين متهاجرين أو متخاصمين بأن يحملهما على الصلح الجائز، فهذا صدقة. ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، وهو كل ما ينتفع به من عرض الدنيا قليلا كان أم كثيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة، وهي كل ذكر أو دعاء للنفس أو للغير وسلام عليه ورد وثناء بحق ونحو ذلك، مما فيه سرور واجتماع القلوب وتآلفها، وكذا سائر ما فيه معاملة الناس بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ثم يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، وكذلك إلى سائر الطاعات كطلب العلم الديني وصلة الأرحام وزيارة الإخوان. يقول عليه الصلاة والسلام: ويميط الأذى عن الطريق صدقة، أي يزيل الأذى، وهو ما يؤذي المارة من حجر أو شوك أو نحوهما. قال الحافظ ابن حجر: ومعنى كون الإماطة صدقة أن فيها سلامة من يمر به من الأذى، فكأنه تصدق عليه بذلك فحصل له أجر الصدقة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

تبارك من أنشاه خيرة رسله، وأمته قد أخرجت خير أمتي. تبدى فقلنا البدر أم نور محمد تجلى لنا بين العقيق ومكتي. ترى تجمع الأيام شملي بطيبة لأسكب في تلك الأماكن عبرتي. تهب الصبا منها فأصبو لطيبها، وأودعها مني إليه تحيتي.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمنة مقابل أبيسي مول. 70-222-620.
0: للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
5: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

ومهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم واختر قناة أمريكاز تايم داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

الصبر على البلاء سبب لتكفير الذنوب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري وغيره. والنصب التعب والمشقة، والوصب المرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. أي أن المؤمن الذي أراد الله به خيرا كثيرا يبتليه في نفسه أو ماله أو ولده.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تصفحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبئيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة اكتر. اذا كنت طالب متفوق او عم تفتش على فرصة تسجيل انسب، او حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، او تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكترونيك، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
5: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: عارفة.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
8: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة. مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
9: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
10: نعم، مين هاي سولا؟
9: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
10: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
9: وقريب حدنا
10: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
9: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
10: سولا شوب 70-01-47-67
9: بإدارة وفاء بشناتي.
11: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: الرجيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
2: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: معنى الله أكبر أقوى من كل شيء وأعلم من كل عالم، هذا معنى. ليس معناه أن الله شيء ضخم أخذ مساحة كبيرة، الله هو خلق الحجم الصغير كحبة الخردل ثم أكبر منها بقليل حبة سمسم، ثم أكبر منها بقليل حبة قمح، ثم أكبر منها بقليل حبة فول، ثم أكبر منها بقليل حبة عنب، وهكذا إلى أن ينتهي كبر الحجم بالعرش. ما خلق شيئا أوسع من العرش. الله لا يكون له حجم، كيف يكون له حجم؟ هو خلق الحجم. ما أجهل هؤلاء الذين يظنون أن الله شيء له حجم، ما أجهله. لو كان له حجم لاحتاج إلى خالق خلقه على ذلك الحجم. الشمس هو خلق على هذا الحجم، جعل شكلها مستديرا ولونها بياضا، وجعل صفتها الحرارة. لما لم تكن أكبر من هذا؟ لما لم تكن أصغر؟ لما لم تكن لونها غير هذا؟ لما لم يكن صفتها البرودة كالقمر؟ كل شيء له حجم، لا يكون إلها. الإله موجود ليس حجما، لا صغير ولا كبير. الله حقيقة ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا ولا متصفا بصفات الحجم اللطيف والكثيف.

كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزم به صاحب عمامة وحامل شهادة أزهرية، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على المسلمين. فلما أهمله كثيرون تطاول أشخاص لا خلاق لهم فأفسدوا وألحقوا بالمسلمين أضرارا جسيمة. فنسأل الله تعالى أن يلهم علماء المسلمين الهمة والجرأة في قول الحقائق بعيدا عن مراعاة فلان أو مراعاة فلان، فإن الحق أحق أن يقال. ولقد قال الصوفي أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس.

يقول الإمام الغاوث أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: هذه نصيحتي لك ولكل من سلك بطريقي ولإخواني ولجميع المسلمين والمحبين كثرهم الله تعالى. أي أخي، عليك بملازمة الشرع بأمر الظاهر والباطن، وبحفظ القلب من نسيان ذكر الله، وبخدمة الفقراء والغرباء، وبادر دائما بالسرعة للعمل الصالح من غير كسل ولا ملل. سلم في جميع أحوالك لله، وإياك من كسر خواطر الفقراء، وصل الرحم، وأكرم الأقارب، واعف عمن ظلمك، وتواضع لمن تكبر عليك، وأكثر من زيارة الفقراء وزيارة القبور، ولين كلامك للخلق، وقم بقضاء حوائج اليتامى، وبادر لخدمة الأرامل، واجعل الإخلاص رفيقك في سائر الأقوال والأفعال، واجتهد لهداية الخلق إلى طريق الحق، وقم بنصيحة الإخوان، وألف بين قلوبهم، وأكثر من الصلوات على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. وإن تحركت نفسك بالشهوة أو بالكبر فصم تطوعا لله، واجلس في بيتك، ولا تكثر الخروج للأسواق، وأخلص لله في السر والجهر، واجعل عملك في الدنيا عملا للآخرة. إياك والاشتغال بما لا يعنيك، وارجع بنفسك عن طريق الغفلة، وادخل من باب اليقظة، وقف بميدان الذل والانكسار، واخرج من مقام العظمة والاستكبار، فإنك من مضغة ابتداؤك وجيفة انتهاؤك. وإياك يا ولدي من الحسد، واعلم بأن الرزق مقسوم، وأنك ميت ومحاسب، وكما أن لك عينا فلغيرك عيون، نظرك فيك يكفيك، فحاسب نفسك في كل يوم، فإن من لم يكن له من نفسه واعظ

نصح الإمام أحمد الرفاعي أحد مريديه فقال: يا ولدي، إن ملكت عقلا حقيقيا ما ملت إلى الدنيا وإن مالت لك، لأنها خائنة كذابة تضحك على أهلها، من مال عنها سلم منها، ومن مال إليها بلي فيها، هي كالحية لين لمسها قاتل سمها، لذاتها سريعة الزوال، وأيامها تمضي كالخيال، فاشغل نفسك فيها بتقوى الله، ولا تغفل عن ذكره تعالى. يا ولدي، يقول الإمام الرفاعي: يا ولدي، إذا تعلمت علما وسمعت نقلا حسنا فاعمل به، ولا تكن من الذين يعلمون ولا يعملون. احضر بالحاضرة. ويقول الإمام الرفاعي الكبير: والعجب ممن يعلم أنه يموت كيف ينسى الموت، والعجب ممن يعلم أنه مفارق الدنيا كيف ينكب عليها ويقطع أيامه بمحبتها. ضيعتم الأوقات باللهو والنسيان، وقطعتم الأيام بالغفلة والعصيان، مزاحكم مزاح من أمن الندامة، ولهوكم لهو من لم يسمع بيوم القيامة، كأنكم إلى القبور لا تنظرون، وبمن سكنها لا

ويقول الإمام الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه: يا ولدي، ما أكلته تفنيه، وما لبسته تبليه، والرجوع إلى الله حتم مقضي، وفراق الأحبة وعد مأتي، الدنيا أولها ضعف وفتور، وآخرها موت.

ومن كلام الإمام الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه: أي سادة، لا تضيعوا أوقاتكم بما ليس لكم به راحة، فما مضى نفس إلا وهو معدود عليكم. احفظوا أوقاتكم، فإن الوقت من أعز الأشياء، وكذلك القلب. فإذا أهملتم الوقت وضيعتم القلب فقد ذهبت منكم الفوائد. واعلموا أن الذنوب تعمي القلوب وتسودها وتسوءها وتمرضها. إذا أحب الله عبدا بصره بعيوب نفسه، وإذا أحب الله عبدا جعل في قلبه الرأفة والشفقة، وعود كفه السخاء وقلبه الرأفة ونفسه السماحة. يقول الإمام الرفاعي الكبير: العارف فرحه قليل وبكاؤه طويل. العارف إذا أراد أن يتكلم بكلام تفكر فيه قبل أن يخرجه من فيه، فإن رأى فيه صلاحا أخرجه، وإلا ضم فمه عليه.

ويقول الإمام الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه: الزهد أساسه التقوى، وهي خوف الله. عامل الله بالتقوى، وعامل الخلق بالصدق وحسن الخلق، وقفوا عند الحدود، وأوفوا بالعهود إذا عاهدتم، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. الدين عمل بالأوامر، واجتناب عن النواهي، وخضوع وانكسار في الأمرين. الحذر الحذر من مخالفة أمر النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.

وقال الرفاعي الكبير رضي الله عنه: أيها السالك، إياك والغرور، فإن كل ذلك مهلك. ما دخل ساحة القرب من استصغر الناس واستعظم نفسه. أي أخي، إن أنا غلبت نفسي المسكينة وقلت لها: علمك الله وأوجب عليك تعليم الإخوان، وكاتم العلم يلجم بلجام من نار، قفي عند حدك، ربما كان فيهم من هو عند الله أجل منك، أخفاه عنك ليختبرك،

أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقالي وأتعب نفسه فيما سيفنى وجمع من حرام أو حلالي، هب الدنيا تقاد إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوالي؟

قيل للربيع بن خيثم: ما نراك تعيب أحدا؟ فقال: لست عن نفسي راضيا فأتفرغ لذم الناس. ثم أنشد: لنفسي أبكي، لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغلوا.

إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
5: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.
6: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
7: حالي تعبان وجسمي دبلان.
8: الصحة ما عادت مثل أول.
9: ديروا بالكون على صحتكم.
10: يسعد صباحك دكتور ماهر.
11: صباح الخير، يعطيكم العافية.
10: الله يعافيك وأهلا وسهلا.
11: يا هلا يا هلا.
10: بدي أخذ رأيك بالبداية دكتور. اتفضل.
11: عم بسمع شو عم بتقول، شو صار بتركيا.
10: نعم، هذا اللي بدي أخذ رأيك فيه.
11: بتمنى تصير بلبنان كمان، مش الإصابة الملاحقة.
10: ايه نعم نعم، نقصتنا
12: أول شيء. نقصتني دكتور، عملت هيك
10: أنا. شوف إيمان شو عملت بوجه.
11: لا، ما نحن بنعمل تيزنج هيك شوي مشان المستمعين.
10: نعم نعم نعم
11: نعم.
10: في يعني بفهم من كلامك أنه في كتير أشخاص بيعرفوا عن نفسهم أنه هن معالجين وعندهم مراكز وعم بيمارسوا هذه المهنة يعني؟
11: كتير كتير. أول شيء بدي أتوجه الشكر للنقابة تعيتنا، لأنه النقابة بهالأمور كتير عم تكون صارمة، وخصوصا على قصص السوشيال ميديا كتير. ولا شك لأنه مثل ما تفضلتوا، يعني في ناس تدعي أنه هي بتعالج بالطقطقة، أو حتى تدعي أنه هو معالج فيزيائي. وهذه كتير كتير مهمة الشغلة. في شغلة كتير كتير مهمة، هو ترند هلأ صار انه الطقطقة، انه انا رحت عند واحد قال لي رقبتي تحسنت. حتى قبل ما نحكي بالأخطاء اللي بيعملها اللي بيعمل الطقطقة، يعني ان كان الاوستيوباث او الفيزيكال ثيرابيست معالج فيزيائي، إذا أنا بدي أروح على إذاعة نداء المعرفة من مارلياس، في روح بطريق قصيرة، في روح بطريق طويلة.
13: مزبوط.
11: بس اثنين بوصلوني على نداء المعرفة. الطقطقة هي إذا بدك علاج سريع. والعلاج الفيزيائي هو العلاج الأطول، يعني بياخد أكتر جلسات.
10: صح.
11: اثنين بوصلوا للهدف واحد. الهدف اللي بطقطق مزبوط عادة لا يتعدل شي 5 جلسات العلاج، وبيرجع بحوله لمعالج فيزيائي. هيدي كتير مهم نعرفها. الناس بتفتكر انه اذا طقل لي رقبتي او طقل لي ظهري او اي شيء معناته انا خلص علاجي ومش حالي. لا. مش هيك.
10: طيب دكتور بدي اسألك، شو هي الاخطاء الشائعة اللي بيرتكبها المعالج خلال العلاج بالطقطقة اللي عم تقول عنها انت؟
11: اذا بنمشي من موضوع الخبرية تعيد تركيا، عمره 42 سنة، اذا ما كان عامل له اكس في ولا امر اي وما كان في فحص مظبوط، قد يكون عنده شوية تكلس قريب كتير على المجرى الشريان السباتي أو الشريان الفقري، يعني اللي بيطلع على الراس اللي بيغذي الراس. فاللي بيصير أنه إذا هو عم بيطق بتكنيك كتير عنيفة، وهلا بنحكي بكيف الاتجاه، ممكن يجرح هذا الشريان. بيعمل نزيف داخلي، ممكن يعمل جلطة مثل ما تفضلته. فهيدي بتصير كتير، يعني بمعنى مش بتصير كتير، انه معرض كتير واحد يصير عنده هالمشكلة.
10: يعني حتى نعم، يعني حتى موضوع الطقطقة اذا بده يروح الواحد عند معالج ليطقطق بده يعمل فحوصات قبله؟
11: بالعادة بالعادي نحن بناخد هيستوري، بناخد بتقوله استجواب كبير. اذا الشخص مثلا اذا اجاني حدا بيلعب جيمناستيك يلي بتلاقي عنده ليون كتير كتير مفرطة بمفاصله، هذا ما بفيك تطقه. مثلا إذا واحد جاي مشنج كتير كتير كتير قاسي عضلاته وبقلك أنا عندي أوجاع، خصوصا أنه أنا ما عم بتحرك يعني أثناء الراحة، يعني هذه مؤشرات أنه في التهابات، ما فيك تطقه. إذا حدا جاي قال لي أنا كنت واقف على إشارة حمراء وحدا فات فيه من وراء طقت رقبتي نتعت، أنا ما فيه طقه لأنه ممكن يكون عنده كسر بأول فقرة بالتاني فقرة.
10: أيوة.
11: بالرقبة العنق أو خزق برباط اللي بيكمش الفقرة السيوان على السيتو. فكتير فيه إذا بدك شو بيسموها مش محظورات، مطلوب كتير نعمل يعني ناخد تعليمات كتير قبل ما نروح على الطقطقة.
13: دكتور بدي أسألك عن الصوت الناجم عن هذا الأمر، يعني الواحد لما بيطقطق رقبته أو إيديه أو صبيعه أو رقبته بينتج عن هذا الشيء صوت، فيك تشرح لنا شوي الفكرة؟
11: هلأ في نوعين من الصوت، في الصوت اللي نحن بنعمله لوحدنا كيف نفيعه بكرة شو بنعمل سكراتشينج من طقطق إيدينا، هيدا طبيعي وهو عبارة عن الكافيتيشن بيقولوا له، يعني مثل بابلز بتفقع بالمادة السمخية.
13: أوكي.
11: هلا لما انا اجي بدي اعمل مانيبيوليشن او بدي طق لمريض، اذا المعالج او اللي عم بيطقطق الاوسيوباس فهمين، ما بيقول له للمريض بدك تسمع صوت. مثل ما طلع واحد احد الوسائل التلفزيون وسائل للمذيع عم تسمعي، هديك طلع نفسها وهو عم بفزيها انه انا عم بقدر طقطق الكل وسمعهم صوت. هذا ما انه فهمون، لانه دراسات الطبيه هلا الابحاث اثبتت انه هذا الصوت ما له علاقة يعني موصول بمدى نجاح التكنيك ولا لا.
13: أيوة.
11: إنما الصوت هو عبارة عن بابلز عم تفقع بين الفقرات مثلا أكتر شيء، وهيدا الصوت نفسيا بيريح المريض. يعني بمعنى إذا جبنا واحد أصم وعملنا له مانيبوليشن وما سمع الصوت حيتحسن كمان. فالصوت شيء نفسي. أما طبيا ما دخله، مشان هيك كتير ننتبه، يعني ننتبه نوضح للي عم يسمعنا انه اذا رحت عند حدا وطقك ما سمعت صوت مش معناته هذا ما انه فاهمين، بس انتبه ما يكون هو عم بيقول لك انه بدي سمعت صوت بكل تكنيك، هذا معناته هو ما عارف شو عم بيعمل،
13: شي غلط.
11: اكيد شي غلط. فهيدي كتير كتير مهمة. الشغل الاهم بناخد اكزامبل الرقبة تبع الخبرية التركية.
13: نعم.
11: أنا لما بدي ميل راسي على جهة كتفي اليمين مثلا، يعني بقرب دينتي لجهة كتفي اليمين وبدي أعمل التكنيك الطقطقة، ممنوع أنا ميل راسي على اليمين وأبرم راسي على اليمين بنفس الوقت. بتكونوا بعكس بعض. كرمال الشرايين اللي بتطلع على راسي وكرمال الكاروتيد اللي بينزل يعني اللي عم كمان عم بيطلع. بمعنى انه انا بتجرب وخلي موسع الشرايين ما عليه ضغط، والرقبة الضغط على الشرايين يعني الفقرية بالتحديد هي بتكون أعلى شيء على جهة الرقبة من فوق، بس بتخف شوية ضغط عليها. يعني كل تكنيك بليفل معين بدها تكون إلى اتجاه معين.
13: نعم دكتور، بالحالة اللي ذكرناها هلأ شو بتتوقع شو صار معه للمريض؟ هل ما برمه بالاتجاه المعاكس مثل ما حضرتك عم تتفضل هلأ، ولا شو صار معه تحديدا لو وصلت حالته لهالمرحلة؟
11: يحتمل يكون مبرم ومصبوط، يحتمل يكون عمل له تكنيك كتير عنيفة وإذا في شوية تكلل جرح له الشريان.
13: أيوة.
11: بالأغلب هو بيصير.
13: أوكي.
11: هلا لأن نحن أفلام البروسلي وهو لأنه بيجي بيبرمه بيعمل له هيك تكنيك بالكاركتير بينزله، هذه ما أنا مصبوطة.
13: مش بغيب عن الوعي دغري.
11: أيوة. أيوة. لا بس بالأوستيو ممكن إذا واحد ما فهمين وما عارفين كيف شكل الفقرة وما عارفين فيزيولوجية تحريك الفقرة ما بيعرف شو عم بيعمل، لأنه هي إلها مصطلحات كيف بيكون معلقة الفقرة، يعني بيسمون إلها مصطلحات كيف نحن نقول مثلا في شيء مثل ABC بتحريك الفقرات.
13: نعم.
11: هيدي كتير مهمة. يعني مثلا إذا واحد عم بيلعب تنس إذا طرق سيرف عادة شو بيعمل؟ بيعلق إيده بيرجع لورا.
13: نعم.
11: طب إذا أجل عندي معلق لورا معناتها التكنيك بدها تكون أنه أنا شو أعمل عالجه لقدام، لأنه هو أوريدي لورا في يرجع لقدام ما في يرجع، فالتوجه بيكون لقدام. في ناس ما بتعرف هالتقنيات أو كيف نطبقها على هيك كيسز.
13: أيوة.
10: طيب دكتور بدي أسألك، كتير بينحكى عن موضوع المنشفة أنه يستخدموا المنشفة بالتقنية الطقطقة، دي مهمة هالموضوع؟ مهم.
11: هي المنشفة أصلاً عملت مش لحتى ننشف فيها، مش حتى نعمل فيها التكنيك. المؤسف بالموضوع أنه المنشفة صار ترند، واللي مؤسف بالموضوع لما بدنا نطق هنحكي عن الرقبة أكثر شيء لأنه هي أخطر شيء. إذا بدنا هلا بنحكي عن ظهر شغلي، بس أنا لما بدي طق فقر على فقرة بدي يكون حاطط إيدي على بس الفقرتين اللي أنا عم طقهم لحتى أكون أنا ماسك اللوك، يعني وين مقفل الفقرة. أما لما بعمل أنا شيء بالمنشفة بحطه على مثل قولوا على كعب الجمجمة وبنتعه، أنا ما عارفين على أي ليفل عم كون حاطط عم بعمل التكنيك. فمعناتها هذا غلط. هلأ في تكنيك بالقصة بسموها باليستية، يعني عم نعمل مثل بارابول بتكون عم تاخد كل الفقرات، بس هذه التكنيك مش بالمنشفة، بالإيدين بنعمل.
13: أيوة.
11: في عدة وضعيات لحتى نحط المريض لنعرف كيف بدنا نعمله التقنية. يعني في شيء
13: هيدا اللي بدي أسأل عنه، التقنيات اللي بتستخدموها بهيدا الأمر.
11: نعم، في شيء بيكون نايم على ظهره، في شيء بيكون نايم على بطنه، في شيء هو قاعد. وعلى حسب شو بيبين معنا، يعني من بيبين معنا بأي اتجاه أكتر بدنا نشتغل وأي الفاسيليتي أكتر للمريض، أنه إذا كان نايم على بطنه ولا نايم على ظهره. يعني مثلا آخر فقرة بالعنق هي C7 السابعة وأول وحدة من الظهرية التوراسيك T1، هولي أكتر شيء من طقن هو نايم على بطنه.
13: أيوة.
11: ونستحكم أكتر، فكل تقنية إلى وضعية.
10: نعم،
11: هيدي كل مهمة.
10: طيب دكتور، أنت مع شي تكرار جلسة الطقطقة أكثر من مرة بالأسبوع؟
11: لا، تعلمت أنا من خبرتي ومن أستاذي، لأنه أجاني شخص بيروح عن شخص بيعمل له طقطقة قال لي بروح لعنده مرتين بالأسبوع، قال لي ما كان عندي وجع راس، أنا عندي وجع راس، دقينا لأستاذنا نتعلم منه، قال لي ما كل فقرة راكبة على التاني في عليها منبهات عصبية، هو اللي بيبعتوا انفورميشن للدماغ انه صار في تغير ميكانيكي الوضعية. قال لي هذا عم بفيق له يهون كتير، فبصير عنده مشاكل جديدة او جاع راس جديدة. ليه؟ لانه عم بيعمل له ايريتيشن، يعني مثل بقول عم بينبهها زيادة. الطقطقة هي مرة بالاسبوع.
13: أوكي. دكتور في سؤال من المتابعين عم يسألوك، إذا الظهر طق لحاله وكان في وجع وبعده الوجع وطق لحاله الظهر، شو بتكون تقريبا المشكلة؟
11: في 100 مشكلة، ممكن يكون شيء بالعضلات أوقات. يعني ممكن يكون الشيء بالديسك بس منه عامل مثلا منزع على الإجر وجع، ممكن يكون الطقطقة مش هي مشي العلاج بس أيوة. حتى نحكي تغلب الطقطقة بس حتى هيك هذه الحلوة الواحد يعرفها. الفقرة مثل حجر الليجو بتركب على حجر ليجو تاني وبيناتهم في هالسفنجي اللي هو الديسك المشبع بالماء.
13: أيوة.
11: والحجر الليجو من وراء له مثل أرميتين، والحجر الليجو التحتاني له أرميتين بيركبوا الأرميتين، أربع أرميدات يعني عندنا اثنين يمين اثنين شمال، هدول صاروا مفصلين وبيشبهوا مفصل الركبة ومغلفين بفايبرز وبقلبهم مادة سمخية. لما أنا بدي وطي لقدام أو روح يمين أو شمال يلي بيوجهني بالحركة كيف الترين بيمشي على السكة، السكة تعيد الفقرة هن هول الأرميدات الأربعة.
13: نعم.
11: الطقطة هون بتصير مش بالجسم الفقرة بحد ذاته.
13: أيوة.
10: نعم. هلا دكتور مار الوقت عم بيداهمنا، بدي أختم معك بهذا السؤال. هل اللي عنده صياخ أو براغي بجسمه أو عنده كسر بمنطقة معينة هل مطلوب إنه ما يمارس موضوع الطقطقة؟
11: أكيد أكيد، خصوصا يعني مثلا إذا أجينا حدا عامل شيء بسموه ديسكتومي، عامل عملية بأسفل ظهره مركب له براغي والصياخ، ما فيه طقه أبدا، ممنوع كسر له ياهن أو كسر العظم. أما إذا جيت أنا مثلا عامل عملية بأسفل ظهره وعنده مشكلة برقبته، إيه ممكن في أعمل له أنا مانيبوليشن لأنه هيدي بعيدة عن هاي.
13: أيوة.
11: نفس الشيء بأي مفصل تاني بالجسم بدنا ننتبه لهم هدول كتير. هلا في شيء مثلا بطق ركبه بطق كاحل،
13: وهيدا سؤال المتابعين، هن وعم بيصلوا مثلا عم ينزلوا على الركوع او على السجود بيسمعوا صوت طقطقه، هل شيء بيخوف؟
11: لا ما بيخوف طالما في عنده المرونه، يعني الركبه عم تفتح وبتسكر عادي. الطقطقه عاده بتبلش بالركبه هي بالصابونه لانه مع الكبر بدها تصير مروس شوي بتخوشين.
13: ايوه.
11: وممكن يكون في طقة بالركبة بتعلي، هذا غضروف انخزق وعلق بالعظمة، هذا موضوع تاني صار. في ناس خلقيا بتمشي بالطقطق كلها ما في مشكلة، هيدي ما في يعني منهم مش علي هاي
13: طالما ما في وجع يعني.
10: طب اللي بيفيقوا من النوم بينزلوا من التخت وعلى طقطقة هن وماشيين لعبال ما يوصلوا على الحمام.
11: مظبوط هيدي دايما بنسمع عنها. هذا خلقي ما عنده مشكلة يعني. هذا شخص معود هيك، وما طالما ما في أوجاع يعني ما في شيء بخويش.
10: نعم. طيب المعالج الفيزيائي الدكتور ماهر فتح الله، شكرا كثير على المعلومات المهمه اللي اعطيتنا اياها.
11: شكرا لكم، بارك الله فيكم.
13: شكرا دكتور، في امان الله.
7: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان،
8: الصحه ما عادت مثل الاول.
9: ديروا بالكم على صحتكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآت صدقة.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
4: أكيد
3: ميل عرستو كافي دريس، تأكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: أها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118 وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
4: تمام.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان.

0: المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج. بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي لبقاع بر الياس الجنوب صيدا بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب دايما حتى
4: رجعنا

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: أعلى صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي، مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية، حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4,975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
5: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون، فهذه قصة إبراهيم عليه السلام حول إحياء الطيور الأموات. أيد الله تبارك وتعالى نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام بمعجزات باهرات كانت الدليل الساطع على نبوته، ومنها إحياء الموتى بإذن الله ومشيئته. ما كان سيدنا إبراهيم عليه السلام في وقت من الأوقات شاكا في قدرة الله تعالى، بل كان منذ صغره قد ألهم الرشد والإيمان، ولما نزل عليه الوحي وأوتي النبوة وبعثه الله رسولا يعلم الناس الإسلام، ذهب إلى ملك البلاد النمرود الذي كان كافرا جاحدا لا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى، فقال له إبراهيم عليه السلام وهو يجادله: ربي الذي يحيي ويميت. فقال النمرود: أنا أحيي وأميت والعياذ بالله تعالى. ثم أطلق سراح رجل كان سجينا عنده محكوما عليه بالإعدام، فقال: لقد أحييته. ثم قتل رجلا آخر فقال: لقد أمته. فغلبه سيدنا إبراهيم لما قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ولكن النمرود لم يتوقف عند هذه الحادثة، بل قال حسب ما يروى: قل لربك أن يحيي الموتى وإلا قتلتك. فلم يخف سيدنا إبراهيم عليه السلام منه، ولكنه أحب أن يرى النمرود وأتباعه إحياء الموتى علهم يؤمنون. فدعا الله تعالى وقال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وصودف مرور سيدنا إبراهيم عليه السلام قرب البحر، فشاهد جيفة بهيمة مطروحة على الشاطئ، فإذا هاجت الأمواج دفعتها إلى البر فأكلت منها السباع، فإذا ذهبت السباع جاءت الطيور فأكلت منها ثم طارت، ثم إذا سحب الموج الجيفة إلى البحر أكلت منها الأسماك والحيتان. فدعا إبراهيم عليه السلام ربه وقال: رب أرني كيف تجمع أجزاء الحيوان في بطون السباع والطيور وحيوانات البحر ليزداد يقيني. وعندها تحصل معجزة كبيرة باهرة دالة على صدق هذا النبي العظيم وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى، إذ استجاب الله عز وجل لدعاء إبراهيم عليه السلام وعلمه كيف يصنع أولا، فأمره الله بأن يأخذ أربعة من الطير، فقيل إنه أخذ ديكا أحمر وحمامة بيضاء وطاووسا أخضر وغرابا أسود، ثم ذبحها وأسال دمها، وبعد ذلك قطعها قطعا صغيرة وخلط لحومها ببعضها مع الدم والريش حتى يكون أعجب، ثم وزع أجزاء هذا الخليط الغريب على سبعة جبال، ووقف هو بحيث يرى تلك الأجزاء، وأمسك رؤوس تلك الطيور في يده، ثم قال: تعالين بإذن الله. فتطايرت تلك الأجزاء، فجعل إبراهيم ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم يطير إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، وعادت الأشلاء تتجمع حتى قام كل طائر لوحده ولكن من غير رأس، ليكون أبلغ لإبراهيم في الرؤية التي سألها. وعادت الروح إليها وسعت إليه بقدرة الله مسرعة، وصار كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له رأسا غير رأسه لا يقبله، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بقدرة الله. فالله عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع عليه ما يريد. ثم طارت الطيور كما كانت من جديد بإذن الله، بعد أن تحققت معجزة كبيرة لنبي من أعظم الأنبياء قدرا عند الله تعالى. وعلى الرغم من ذلك لم يؤمن النمرود، إذ قد غلبت عليه شقاوته، فأذله الله تعالى بأن سلط عليه نوعا من الحشرات دخل رأسه، ولم يكن يهدأ ألمه حتى يضرب بالأحذية والكفوف المجتمعة إلى أن مات. هذا وليعلم أن إبراهيم عليه السلام كان مؤمنا ومصدقا بقلبه تصديقا جازما لا ريب فيه أن الله تبارك وتعالى قادر على إحياء الموتى وإعادة الخلق يوم القيامة، ولكنه أراد أن يزداد بصيرة ويقينا، فسأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى بعد موتهم. وقول الله تبارك وتعالى أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي أنا مؤمن غير شاك ولا مرتاب، ولكن تاقت نفسي لأن أرى بعيني ليطمئن قلبي ويزداد يقيني. فمعنى قول إبراهيم ليطمئن قلبي أي ليطمئن قلبي بإجابة طلبي، لأنه من الجائز أن يعطي الله تعالى بعض الأنبياء جميع ما طلب، وأن يعطيه بعض ما طلب ولا يعطيه بعضا. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف خلق الله وأكرمهم على الله ما أعطي جميع ما طلب، بل أعطي بعض ما طلب ومنع بعض ما طلب. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان جازما وقاطعا في نفسه بأن الله يعطيه ما سأل، لكنه كان مؤمنا بأن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك، لكن كان عنده احتمال أن الله يريه كيف يحيي الموتى، واحتمال أنه لا يريه، فأجاب الله تبارك وتعالى سؤال إبراهيم عليه السلام وأمره أن يأخذ أربعة من الطير إلى آخره. فسبحان الله الذي أظهر على يد إبراهيم عليه السلام آياته البينات وآثار قدرته العظيمة التي تدل أنه تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات، فتبارك الله أحسن الخالقين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
1: ضيعونا، كل ما نقى اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة، هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب. كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
2: يا ماما، الاختصاص منه مسحة، ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي انه هيدا الطريق ما بيناسبك. ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك، خلي قرارك يكون مدروس.
3: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بGlobal University في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكن، حجزوا الموعد معنا على الرقم 71-3-58-058.
0: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا.

واختر قناة أمريكا ستايم داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وأعلم الناس بمحطات كثيرة ستحدث في الآخرة، وبين ما للمؤمن وما للكافر يومئذ. وفي هذا الموضوع وبيانه نبقى الآن مع المحاضرة الدينية المهمة التي سيلقيها علينا فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف حفظه الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة لا تكون إلا للمسلمين فقط، الكفار لا أحد يشفع لهم. ومن الذي يشفع؟ الأنبياء يشفعون، وكذلك العلماء العاملون وشهداء المعركة والملائكة. والشفاعة معناها طلب الخير من الغير للغير، أي أن الشفعاء يطلبون من الله إسقاط العقاب لبعض العصاة من المسلمين. أهل السنة فسروا الشفاعة بإسقاط العقاب، وذلك قد يكون قبل دخول النار وقد يكون بعده. وذكر بعض العلماء الشفاعة لرفع الدرجة أيضا. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يختص بالشفاعة العظمى التي هي لتخليص الناس من الاستمرار في حر الشمس في الموقف، وقد سميت الشفاعة العظمى لأنها لا تختص بأمته فقط، بل ينتفع بهذه الشفاعة غير أمته من المؤمنين، لأن العذاب أنواع، ليس العذاب بدخول النار فقط، بل قبل دخول النار في الموقف الشمس تدنو من رؤوس العباد، تسلط عليهم في الموقف. الصالحون من عباد الله وبعض من كتب الله لهم من غير الصالحين يظلون بظل العرش فلا يصيبهم أذى حر الشمس، أما الكفار وبعض العصاة تسلط عليهم الشمس يوم القيامة وهم في الموقف. والفضيحة هناك في ذلك المشهد عذاب، بعض المسلمين يفضحون أمام الخلق، ينادي عليهم الملك: هذا فلان ابن فلان عمل كذا، لأن الخلق يكون عليهم موقوف يوم القيامة حتى يقضى بينهم بصرفهم إلى الجنة أو إلى النار. الكافر من شدة ما يلقى من البؤس الذي يقاسيه من حر الشمس يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار، ولكن النار أكثر عذابا عليهم. أما الأتقياء يكونون راكبين على نوق رحائلها من ذهب، لا يقاسون ما يقاسيه غيرهم، ولا تكون الشفاعة إلا لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لابنته فاطمة أول ما نزل عليه القرآن: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، معناه لا أستطيع أن أنقذك من النار إذا لم تؤمني. في الدنيا أستطيع أن أنفعك بمالي، أما في الآخرة لا أستطيع أن أنفعك إن لم تدخلي في دعوة الإسلام. فالكافر لا شفاعة له يوم القيامة، إنما هو في عذاب دائم. أما المؤمن فهو الذي ينال من الشفاعة، كثير من المؤمنين تنالهم شفاعة، كثير كثير كثير. ومما يجب الإيمان به الجنة، وهي دار السلام، دار النعيم المقيم الدائم. والنعيم فيها قسمان: نعيم لا يناله إلا الأتقياء، ونعيم يناله كل أهل الجنة. ومن هذا النعيم العام الذي يناله كل أهل الجنة أن أهل الجنة كلهم شباب. ملك من الملائكة ينادي بأمر الله: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. حياة لا موت بعدها. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. يبقون شباب لا يهرمون في سن 33. وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. يبقون أصحاء لا يصيبهم مرض، لا يصيبهم مرض أبدا. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. يبقون في نعيم دائم لا يصيبهم بؤس وغم وهم ونكد وكرب. هذا من النعيم العام الذي يناله كل أهل الجنة. وهناك نعيم خاص للأتقياء أخفاه الله عنا، حتى خزان الجنة الملائكة الذين هناك لم يطلعهم الله على هذا النعيم، الله أخفاه لعباده الأتقياء، كما جاء في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى في قلوبنا لا يخطر هذا النعيم ما هو، شيء خاص. وقد روى ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل مشمر للجنة، أي هل من مجتهد في طاعة الله ومستعد للآخرة؟ كيف يكون الاستعداد للآخرة؟ بتعلم علم الدين. لا يكون الإنسان مستعدا للآخرة إن لم يتعلم. وأولى العلوم معرفة، معرفة الله ورسوله، أن يؤمن بالله بأنه موجود لا يشبه شيئا من الموجودات، ليس حجما كبيرا ولا حجما صغيرا ولا وسطا، ولا يوصف بصفات المخلوقين، لا يحصل له انفعال كما يحصل للإنسان. الله يغضب ويرضى لا كغضب العباد ورضاهم، نحن غضبنا انفعال ورضانا انفعال، الله تعالى غضبه ليس كذلك ورضاه ليس كذلك. لا يوصف الله بالاتصال والانفصال، ولا يوصف بالنزول والصعود، كل ما هو من صفات البشر الله منزه عنه، لا يمس ولا يمس لأنه ليس جسما. هل من مجتهد في طاعة الله ومستعد للآخرة؟ قال: هي ورب الكعبة نور يتلألأ الرسول عليه الصلاة والسلام أقسم بالله بأن الجنة نور يتلألأ، لذلك لا تحتاج الجنة إلى شمس ولا قمر، الله خلق فيها نورا فلا تحتاج إلى شمس ولا قمر. إذا كانت الواحدة من نساء الجنة لو أطلت على الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، فكيف يكون النور فيها؟ الله تعالى يعطي عباده المؤمنين قوة في أبصارهم، لو كانت أبصارهم هناك كما هي في الدنيا لعمي أهل الجنة من قوة النور الذي هناك. يرى الواحد منهم مسيرة 1000 سنة، الله يعطيهم قوة في أبصارهم بحيث يرى الواحد منهم مسيرة 1000 سنة. وريحانة تهتز فيها أشجار ذات خضرة يانعة معجبة المنظر، أشجار الجنة لما تتحرك يطلع منها صوت جميل جميل جميل. وثمار الجنة كلما أخذ المؤمن من ثمارها نبت بدل ما أخذ مكانه غيره، وكل ثمار الجنة نضيجة، ليس فيها شيء ليس نضيجا، وطعمها ألذ بكثير من طعم الفاكهة التي في الدنيا والثمار التي في الدنيا. وكذلك في الجنة قصور عالية للمؤمنين، يوجد للمؤمن قصر من لؤلؤة واحدة طوله في السماء 60 ميلا، وقصر مشيد هذا معناه، وزوجة حسناء جميلة. كذلك كل واحد من أهل الجنة له زوجة حسناء جميلة، ولهم من الحور العين، الحور العين جميلات جدا في حبرة ونضرة، أهل الجنة دائما في سرور وفرح لا يحصل لهم كآبة. وكل واحد من أهل الجنة له 10,000 من الولدان المخلدون لخدمتهم، هؤلاء الولدان كأنهم لؤلؤ مكنون. ويجب الإيمان بالرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة بأنها حق. المؤمنون وهم في الجنة يرون الله بلا كيف ولا مكان ولا تشبيه ولا جهة، يرون الله بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة، كما نص على ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، أي أن الله لا يكون في جهة ولا مكان، إنما هم في مكانهم في الجنة يرونه رؤية لا يكون عليهم فيها اشتباه، ولا يشكون هل الذي رأوه هو الله أم غيره، لا يشكون، كما لا يشك مبصر القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أن الذي رآه هو القمر. الصالحون من عباد الله يرون الله كل يوم مرتين، أما غيرهم يراه في الأسبوع مرة، غيرهم من المؤمنين يراه في الأسبوع مرة، وهذا أكثر ما يسر المؤمن في الجنة، يفرح بهذا أكثر من كل نعيم يناله في الجنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، مراده كما أن الذي يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا يشك أن الذي رآه هو القمر، كذلك المؤمن لما يرى الله في الآخرة لا يشك أن الذي رآه هو الله. ليس معنى الحديث أن الله يشبه القمر، تنزه الله عن ذلك. لا تضامون في رؤيته أي لا تتزاحمون في رؤيته. بعض الجهال إذا ذكر لهم هذا الحديث يتوهمون أن الله يشبه القمر، بل بعضهم صرح بذلك، وهذا تشبيه لله بخلقه. ويجب الإيمان بالخلود في الجنة لأهل الجنة والخلود في النار لأهل النار، وأنه لا موت بعد ذلك. ويجب الإيمان بالملائكة أي بوجودهم، وأنهم عباد مكرمون كلهم أولياء، وهم أجسام نورانية لطيفة ألطف من الهواء، ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتوالدون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويجب الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله، من كان منهم رسولا ومن لم يكن رسولا يجب الإيمان بهم. ما الفرق بين النبي والرسول؟ الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد يقال له رسول، أما النبي هو من أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله، ولا يوحى إليه بشرع جديد. هذا الفرق بين هذا وهذا. والرسول أفضل من النبي الذي ليس رسولا، وأفضل الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، هؤلاء هم الأفضل. وأول من أرسل إلى الكفار، لأن سيدنا آدم هو أول الرسل، وفي زمانه أولاده كانوا على الإسلام، ما كان فيهم كافر. ثم بعد نبي الله إدريس حصل الشرك والكفر بين البشر، فكان أول من أرسل إلى الكفار سيدنا نوح، لذلك صح أنه أول الرسل إلى أهل الأرض، أي بعد حدوث الكفر بين البشر، هذا معناه. وإلا فلا شك أن آدم هو أول الرسل لقوله صلى الله عليه وسلم، آدم فمن سواه من الأنبياء تحت لوائي يوم القيامة. وأجمع المسلمون على ذلك، وعرف هذا الأمر بينهم بالضرورة، فمن نفى نبوة آدم فقد خرق الإجماع وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجب الإيمان بالكتب السماوية وهي كثيرة، عدد الكتب السماوية 104، أشهرها هؤلاء الأربع: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أي القرآن. التوراة أنزل على موسى، والإنجيل على سيدنا عيسى، والزبور على داود، والقرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره، القدر خيره وشره أي المقدور، ما كان منه خير وما كان منه شر، يجب الإيمان بأن كل ذلك بخلق الله وتقديره. لفظة القدر أطلقت في هذه العبارة ويراد بها معنيان، أحدهما تقدير الله، والآخر المقدور من خير وشر. تقدير الله الذي هو صفته لا يوصف بالشر، إنما المقدور أي المخلوق الذي قدر الله وجوده، منه ما هو خير ومنه ما هو شر. أما تقدير الله الذي هو صفته ليس قبيحا من الله، خلق الله للقبيح ليس قبيحا من الله، تقدير الله للقبيح ليس قبيحا من الله، إنما فعل العبد للقبيح قبيح من العبد، فكل ما دخل في الوجود من خير وشر فهو بتقدير الله الأزلي، فالخير من أعمال العباد بتقدير الله ومحبته ورضاه، والشر من أعمال العباد بتقدير الله لا بمحبته ورضاه. وليعلم أن مشيئة الله وتقديره لا يتغيران، لأن التغير مستحيل على الله. فإن قيل لكم أليس الرسول قال ولا يرد القدر شيء إلا الدعاء؟ فالجواب أن يقال هذا راجع إلى القدر المعلق ليس إلى القدر المبرم. ما هو القدر المعلق؟ هناك ملائكة من وظيفتهم أن ينقلوا من اللوح المحفوظ، ينقلون مثلا فلان إن وصل رحمه زار أقاربه وصلهم يعيش إلى 100، وإن لم يصل رحمه يعيش إلى 60، هذا يقال له قضاء معلق وقدر معلق. الله تعالى علم بعلمه الأزلي أي الأمرين سيكون، لكن هذا معلق في صحف الملائكة. فهذا الإنسان إن وصل رحمه يعيش إلى 100، وإن لم يصل رحمه يعيش إلى 60، هذا معنى القضاء المعلق. أما الشيء الذي كتب الله أنه يكون مهما دعا الداعي ومهما تصدق المتصدق لا يغير ذلك أحد. صلة الرحم من أسباب توسيع الرزق ومن أسباب طول العمر، صلة الرحم فيها خير كبير. قال المؤلف رحمه الله: ويتضمن الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لأنه أخبر بذلك قال عليه الصلاة والسلام: وختم بي النبيون. والله قال: وخاتم النبيين. وقوله بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أي لا أقول ذلك افتخارا، إنما أقول تحدثا بنعمة الله. ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق، فيستحيل على الأنبياء الكذب والأمانة، فيستحيل عليهم الخيانة والفطانة أي الذكاء، فيستحيل عليهم البلادة. يستحيل على الأنبياء الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة والجبن، ليس فيهم من هو جبان، بل هم أشجع الناس. كذلك يستحيل عليهم ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. لا يبتلى نبي ببلاء ينفر عن قبول الدعوة منه. نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام الله تعالى ابتلاه ببلاء شديد، إبليس لعنه الله هدم البيت على أولاده، كان له 7 ذكور و7 إناث، فقتل له أولاده كلهم، وكان عنده زرع كثير، أحرقوا له زرعه كله، صار فقيرا. وابتلاه الله ببلاء شديد، لم يرد في الحديث ما كان بلاء أيوب، لم يرد، إنما الذي ورد أنه ابتلي 18 عاما. ثم ذات يوم سمع 2 يقول أحدهما للآخر: هذا أيوب لولا أنه فعل ما فعل، يطعنون فيه كان، قال لو هذا أيوب لولا أنه فعل ما فعل ما ابتلاه الله بهذا البلاء. عندها دعا الله وطلب من الله أن يعافيه. قبل ذلك ما طلب. لما سمع هذا الكلام بعد 18 عام

في هذا اليوم لما رجع ما عرفته، قالت له: هل رأيت نبي الله أيوب وقد كان أشبه الناس بك حين كان شابا؟ فقال لها: أنا هو. ثم هي أيضا الله تعالى أكرمها ورد لها شبابها ورزقهم مثل أولادهم ضعفهم، أحيا لهم أولادهم ورزقهم مثلهم، يعني أداء كان عندهم 14 صاروا 28. وأرسل الله سحابتين، سحابة أمطرت على بيدر القمح جراد من ذهب، وأخرى أمطرت على بيدر الشعير فضة، أغناه الله. بعض الناس يقولون كان يخرج منه الدود، هذا كذب، خروج الدود من الجسم منفر، ينفر منه الناس. الأنبياء لا يبتلون بمثل هذه البلايا، كذلك لا يولد النبي وهو أعمى، ولا يكون النبي كسيحا أو أعرج، إنما نبي الله يعقوب عليه السلام لما فقد ابنه يوسف ابيضت عيناه وقتا مدة من الزمن، ثم لما أرسل له يوسف بقميصه عافاه الله، عاد إليه بصره. كذلك ليس في الأنبياء من هو يتأتئ بالكلام أو يتلعثم بالكلام. أما سيدنا موسى حصل له أثر في لسانه حين وضع الجمرة في فمه وهو طفل، لما وضع له فرعون الجمرة والتمر، الله شاء له أن يأخذ الجمرة ويضعها في لسانه حتى لا يقتله فرعون، هذا ترك له في لسانه أثر خفيف. ثم دعا الله فقال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فأذهب الله عنه هذه العقدة الخفيفة. الحاصل أن الأنبياء ليس فيهم صفات ذميمة، بل كل صفاتهم حسنة. كذلك آدم كان جميل الصورة، طويل 60 ذراعا في السماء في عرض 7 أذرع، جميل الخلقة كان، لم يكن شبيها بالقرود. هذه النظرية فاسدة، الذين يقولون أول البشر كان يشبه القرود وحدودب الظهر كثير الشعر، هذا كذب. الله قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن صورة. القرد ليس أحسن الصورة، بل من أقبح الصورة. ثم الأنبياء عصموا من الكذب أيضا، لأن الكذب نقص ينافي منصب النبوة. وأما قول إبراهيم عليه السلام عن زوجته سارة حين مر بأرض الجبار الذي كان كلما مرت واحدة جميلة في أرضه وبلغه عنها يطلبها للفاحشة بالقوة يأخذها، فلما بلغه عن سارة قيل له: إنه اليوم مر بأرضك امرأة من أحسن النساء، فطلبها فحضرت مع سيدنا إبراهيم، فقال له: من هذه؟ هو كان معروف عنه هذا الملك، إن عرف أن معها أخوها لا يقربها بالفاحشة، كانت هذه عادته. فقال له: إنها أختي. ليس معناه أنها أخته في النسب، إنما أخته في الدين، أليست مسلمة؟ هي أخته في الدين، فهذا ليس كذبا من حيث الباطن والحقيقة، ليس كذبا، إنما هو الصدق. لكن هذا الجبار من شدة خبثه، مع أنه قال له إنها أختي لأنها أعجبته كثيرا، مد يده فيبست يده كرامة لسارة، فقال لها: ادعي لي لا أتعرض لك بعد هذا. فدعت له فعاد فمد يده ثانية

0: فيبس فقال ادعي لي لا أتعرض لك بعد هذا فدعت فعاد فمد يده ثالثة فيبس فعندها جزم أنه لا يمد يده ثم أهداها هاجر ثم هي أعطتها لإبراهيم عليه السلام فالأنبياء لا يحصل منهم كذب منزهون عن الكذب لو كان يحصل منهم كذب لكان الناس يشكون في صدقهم ولكان يقول القائل منهم ما يدرينا هل هو هذه المرة يكذب أم لا لكان الناس يشكون في صدق الأنبياء فلا يليق الكذب بمنصب الأنبياء وكل الأنبياء أمناء ما فيهم من هو خائن إن طلبوا من شخص نصيحة ينصحهم ولا يخونهم إن وضعوا الناس عندهم أمانة يحفظونها ولا يأكلونها بالباطل وكلهم أذكياء ما فيهم من هو غبي ضعيف الفهم لأن الغباوة تنافي منصب النبوة لو كانوا أغبياء لنفر منهم الناس لغباوتهم والله حكيم لا يجعل النبوة والرسالة في الأغبياء كذلك يستحيل على الأنبياء الرذالة والسفاهة والبلادة فليس فيهم من هو رذيل يختلس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة مثلا وليس فيهم من يسرق ولو حبة عنب لا يحصل منهم وليس فيهم من هو سفيه يقول ألفاظا شنيعة قبيحة تستقبحها النفس وليس فيهم من هو بليد الذهن عاجز عن إقامة الحجة على من يعارضه بالبيان وليس فيهم من هو ضعيف الفهم لا يفهم الكلام من المرة الأولى إلا بعد أن يكرر عليه عدة مرات وكذلك حفظ الله الأنبياء من سبق اللسان لأنه لو كان يحصل منهم سبق اللسان لكان الناس أيضا يشكون هل لما قال هذه الكلمة كانت عن سبق لسان أم لم تكن عن سبق لسان شو يعني سبق اللسان يعني مثل واحد بده يقول لواحد اسمه محمد يا محمد سبق لسانه فقال له يا خليل هذا اسمه سبق لسان هذا لا يحصل من الأنبياء لا يحصل من النبي أنه بده يقول مثلا يجوز كذا فبيقوم بيقول لا يجوز أو العكس لا يحصل وكذلك يستحيل على الأنبياء الجبن أما الخوف الطبيعي فلا يستحيل عليهم بل الخوف الطبيعي موجود فيهم مثل النفور من الحية فإن طبيعة الإنسان تنفر من الحية هذا يحصل منهم وما أشبه ذلك وسبحان الله والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نسألك العفو والعافية وحسن الختام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا وأكرمنا بحفظه يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة اللهم اجعلنا من أهل الفردوس اللهم اجعلنا من أهل الفردوس اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين التوابين الأوابين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا برؤية نبيك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام وأمدنا بأمداده يا أرحم الراحمين وارزقنا زيارته وأكرمنا برؤية ليلة القدر يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل.
1: وهكذا استمعنا وإياكم أحباءنا الكرام إلى هذه المحاضرة النافعة تحت عنوان محطات أخروية، وألقاها على مسامعنا فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف حفظه الله تبارك وتعالى.
2: قد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب.

لماذا نجد بعض الناس اليوم باسم القصائد والمدائح ينشرون عقيدة الحلول والاتحاد؟ أصل الاتحاد باطل محال.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه من نشروا الإسلام وبينوا فضله ورشده. أما بعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. رواه أبو داود. ليعلم أن الغيبة حرام، ومعنى الغيبة ذكرك أخاك المسلم الحي أو الميت بما يكرهه لو سمع، سواء كان مما يتعلق ببدنه أو نسبه أو ثوبه أو داره، كأن يقول: فلان قصير أو أحول أو سيء الخلق أو قليل الأدب أو كثير النوم أو كثير الأكل أو وسخ الثياب أو ولده فلان قليل الأدب أو فلان تحكمه زوجته أو قليلة النظافة أو نحو ذلك من كل ما يعلم أنه يكرهه لو بلغه. والغيبة إخوة الإيمان إن كانت لأهل الصلاح والتقوى، أي إذا اغتيبوا، فهي معصية كبيرة، وإن كانت لغيرهم فلا يقال إنها كبيرة مطلقا، إنما إذا اغتيب الفاسق إلى حد الإفحاش، كأن يبالغ في ذكر مساوئه على غير وجه التحذير، فهذا كبيرة. وليعلم أن الغيبة تكون أحيانا جائزة بل واجبة، كالتحذير من التاجر الذي يغش في معاملاته، وتحذير صاحب العمل من عامله الذي يخونه، وكالتحذير من المتصدرين للتدريس أو القراءة مع عدم الأهلية، فهذه الغيبة واجبة. ومن الجهل بأمور الدين استنكار بعض الناس التحذير من العامل الذي يخون صاحب العمل، احتجاجا بقولهم: إن هذا قطع الرزق على الغير، فهؤلاء يؤثرون مراعاة جانب العبد على مراعاة شريعة الله. وأخطر من هذا الجهل بالاعتقاد، فمن البدع الاعتقادية الكفرية اعتقاد المشبهة الذين يقول بعضهم: إن الله جالس على العرش، أو هو موجود في السماء، أو يقولون والعياذ بالله: لله جوارح لا كجوارحنا. ولم يرد إطلاق لفظ الجارحة على الله لا في الكتاب ولا في السنة ولا في مؤلفات علماء الإسلام. فمن أتى بهذه العبارة فقد أتى بمقولة لم يأتي بها أحد من قبل. أما القول بأن لله يدا لا كأيدينا، ووجها لا كوجوهنا، وعينا لا كأعيننا، فهو جائز إذا لم يعتقد الجسمية، بل اعتقد أنها صفات كالقدرة والعلم ونحو ذلك، لأن هذه الألفاظ ورد في القرآن الكريم إطلاقها على الله. فالله موجود لا كالموجودات، موجود بلا كيف ولا مكان، فكل شيء يكون في مكان يكون مخلوقا. لذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. رواه عنه الحافظ أبو نعيم في الحلية، وذلك بإجماع السلف، كما نقل ذلك أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة التي ألفها لبيان ما أجمع عليه أهل الحق في الاعتقاد. ويقول سيدنا أحمد بن حنبل وسيدنا ذو النون المصري: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. والحمد لله رب العالمين.

مما ورد في القرآن الكريم في ذم دار الغرور، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر، فننبه بطرف منها على ما سواه. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، أي وقفوا أمامه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فأهلا وسهلا بكم أحبابنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج المليء بالنفع العظيم والأذكار الواردة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بحلقتنا اليوم بدنا نحكي إن شاء الله تعالى عن فضل علم الدين والحث على تعلمه أيضا، مثل ما كان يشجع سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام على تلقيه. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه العبارة معناته يعني أي أن العلماء هم من أشد الناس خشية لله تعالى، لما وقر في نفوسهم من تعاليم سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، من تعظيم الله وعظمة سلطانه.

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل منفقها في دين الله سبحانه وتعالى. ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، رواه البخاري. وفي الحث على تقوى الله عز وجل ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. حديث صحيح أخرجه ابن حبان. وفي باب فضل العلم وآدابه ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، رواه البيهقي. بيقول الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح يعني بيشرح هذا الحديث الشريف المعنى، يعني أن المؤمن لا يخون في هذه الثلاثة أشياء، ولا يدخله ضغن يزيله عن الحق حين يفعل شيئا من ذلك.

ومن أسباب ضعف تعلم العلم الديني وإهماله وانتشار أهل الضلال بين الناس الجهل بعلم الدين، وكثير من المدارس العصرية لا تعلم علم الدين الضروري، والأهل لا يعلمون، فالولد يشب ويشيب وهو جاهل بعلم الدين، ثم يلتقي بهؤلاء الضالين فيسمع كلامهم فيتبعهم. فمن هنا يجب الاهتمام بعلم الدين حتى تنفعوا أنفسكم وأولادكم وأهليكم وجيرانكم. إن اهتممتم لعلم الدين تحفظون أنفسكم وكل من ذكروا، فلا يحصل منكم فتور في طلب علم الدين. لا يقل أحدكم أنا أخذت حصة من علم الدين فتفتر همته عن حضور مجالس العلم وتعليم الغير. هذا الأمر أفضل العمل اليوم، أفضل العمل للآخرة، والذي لا يتعلم علم الدين الضروري يهلك وقد يهلك غيره. من أراد الله به خيرا يحب علم الدين ولا يشبع منه. فقد روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. يعني ما مطلوب نقول واحد أنا خد درس وخلص انتهينا إلى هنا، لا، بيبقى دائما بمزيد من ذلك. يعني لا ينبغي أن يقول المؤمن أنا عملت كذا وكذا من الحسنات فيتقاعس عن الازدياد، فينبغي أن يكون دائبا في طلب المزيد من علم الدين، من عمل البر وعلم الدين إلى الممات، لأن أيام الدنيا قصار وأما أيام الآخرة فطوال. مهما أكثر الإنسان من الحسنات فإنه ينتفع بها في الآخرة التي ليس لها نهاية. هناك يعرف الإنسان قدر الحسنات لما يرى هناك فضل الحسنات، ويعرف من نفسه التقصير يتحسر أن لو عملوا حسنات أكثر، ويتمنون هذا قبل دخول الجنة ويقول: يا ليتني عملت من الحسنات أكثر مما عملت.

أحبابنا، بدنا دائما ننتبه للأمر ونعرف أن الدنيا ما بتغني عن الآخرة. ما نفع الدينار والدرهم بالنسبة للعلم الشرعي؟ من فتح مجلس علم شرعي في بيتي أو في بيت غيري فهذا أحسن أن يأتيه مليون دينار ذهب. علم الشرع فيه نجاة من عذاب النار، فمن تعلم علم الدين وعمل به نجا من عذاب الله. أما المال فأكثر الناس إذا غنوا أن يفسدهم المال، القليل من الناس لا يفسدهم المال بل يستعملونه في طاعة الله في غير الحرام، أما الأكثرون يفسدهم، وهذا يؤدي بهم إلى مهالك كثيرة. علم أهل السنة دليل النجاة والفلاح. العلم نور يعرف الشخص به ما يضره فيجتنبه، ويعرف ما ينفعه فيعمله. هذا أعظم فائدة في الحياة الدنيا. وأما الجاهل فيقول مالي مالي مالي، ركض ورا الدنيا ورا المال، فجأة بيجي ملك الموت بيقبض روحه وطلع من الدنيا قليل الحسنات وقد يكون كثير السيئات. لذا يطلع من الدنيا قليل الحسنات وكثير السيئات. هذا المال يتعب في حفظه في الدنيا ثم يموت ويتركه، وقد يأكل من يكرهه، يكون تعب في حفظه وأكله غيره، وقد يكون جمع هذا المال من حرام فيكون وباله عليه وغير انتفع به. وأهم علم الدين أي أحبه إلى الله وأنفعه في الآخرة هو علم العقيدة، وأهم أمر في علم العقيدة هو تنزيه الله. ومعنى تنزيه الله إثبات وجوده بلا كيف ولا مكان، وأنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته بوجه من الوجوه، وهذا يفهم من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا العالم هو الجسم الكثيف كالإنسان والعرش والحجر والشجر، والجسم اللطيف كالنور والظلام والريح، وصفاتهما كالحركة والسكون والهيئة والصورة والجلوس والاستقرار. فالذي خلق هذا وهو الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون مشبها له بوجه من الوجوه. لذلك قال أهل الحق الله موجود بلا مكان ولا جهة، وقالوا مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك.

عندنا رأس مالنا، وهيدي العبارات اللي بتدل على توحيد الله وتنزيه الله منحطها بقلبنا وما منشيلها من قلبنا حتى نفارق هذه الدنيا، وبننزل على قبرنا وبتكون معنا بقلبنا وبتكون لقلنا نور في الدنيا والقبر والآخرة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والله أعلم.

0: اطلق عنان الهجن يم الكرام وحيد وعن اللئام بتعد مهما استطعت وحيدي يا يابا
1: حبيبي. نعم نعم
0: وان رمت ترقى لصرح

حبيبي واسلك سبيل الوفا لو في حتف ورداء اصحب عريق الاصل بالجود لك حصن ورداء حبيبي.

0: أفلح من وحد الله.
1: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
2: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
1: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

0: الهدى عندما تضيء الكلمات.
1: قال الله تعالى في سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقوله تعالى إليه أي إلى المكان المشرف عنده، وهو السماء، وليس المراد أن الله يسكن السماء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقبل يوم القيامة هناك 10 علامات تحصل تسمى بعلامات الساعة الكبرى، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: خروج الأعور الدجال، وهو رجل ضخم من بني آدم، 1 عينيه طافية والأخرى ممسوحة، فلذلك يقال له الأعور. نزول عيسى المسيح عليه السلام من السماء 2، وهو عبد الله ورسوله. قال الله تعالى في سورة آل عمران: إن

فآدم عليه السلام خلق من تراب ليس له أب، وكذلك سيدنا عيسى عليه السلام خلق من غير أب. وقال تعالى عن سيدنا عيسى وأمه: كانا يأكلان الطعام. وهذا دليل على عدم استحقاق عيسى الألوهية، فإن الإله لا يأكل ولا يشرب. خروج قوم يأجوج ومأجوج وهم كثيرون جدا أجارنا الله من شرهم. طلوع الشمس من مغربها، خروج دابة الأرض وهي دابة تكلم الناس وتميز المؤمن من الكافر، وهاتان العلامتان تحصلان في يوم واحد، وبعد ذلك لا يقبل الله من أحد توبة. الدخان خسف في المشرق، خسف في المغرب، خسف في جزيرة العرب، نار تخرج من قعر عدن في اليمن فتسوق الناس إلى محشرهم. وهناك علامات أخرى تسمى بعلامات الساعة الصغرى تحصل قبلها، وأكثرها حصل، فإن الساعة قريبة. قال الله تعالى في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، فعلينا أحبتي أن نتوب قبل فوات الأوان.

يا رسول الله، نحبك لأنك جئت بالهدى، فاهتدت بك القلوب بعد خوضات الفتن ومتاهات المحن. نحبك فبك عرفنا معنى الإيمان وقيم الإحسان، فجاءت إلى النفوس سكينة وإلى العيون طمأنينة. على قدرك وسما شأنك، فأنت رسول الله حبيب الله، وماذا عسى المؤمن بك أن يقول إذا فاحت طيوب عند ذكر محمد، عبقت بروحي من شذاها الأحمد. ولد النبي فضاءت الدنيا له، وشيا بحاشية الظلام الأسود، وبطاح مكة أزهرت بقدومه، وربوعها فرحا بقرب الموعد. فالكون يزهو والبلاد ربيعها، ثوب يحاك بعسجد وزبرجد. يا والهين بحب أحمد رنموا، بمديحه فاليوم يوم المولد. أنا في صراطك يا محمد سائر، حتى تشفع في يوم المشهد. أنا يا محمد قاصر عن حقكم، فبأي نعت من علاكم أبتدي؟ ويدي القصيرة لا تنال نجومكم وصفا لكم، فأقول ما نالت يدي. لكن نظرت إلى العلا فنسبتها لشريف قدر من خصالك أمجدي. سرد الزمان فضائلا من حسنكم، وفضائل في خدرها لم تسردي. من رد عين قتادة وإمامنا من ريق من فكأنه لم يرمدي. والجذع حن إلى حنان محمد، وهو اليبيس غدا براحته ندي. وسرت علائم نوركم ترقى النهى، فحملت كل فضيلة يا سيدي. وسموت حتى لا ينال مقامكم، ورفعت حتى لا تنال بسؤددي. وعرجت في رتب الكمال وقد غدا أدنى المنازل عند أبعد فرقدي. وسمى جبين الدهر بالهادي الذي قسما لغير إلهه لم يسجدي. من ضاع في لجج الحياة إن اهتدى، فلغير جود جنابكم لم يقصدي. ربيت للحق المبين صحابة نهلوا التقى عذبا بطيب المورد. سيماههم أثر السجود خشوعهم، نور تألق في جبين المهتدي. أنت المبارك حب كل مبارك، الأنبياء الراكعين السجد. عيسى أخوك ومريم أخت لفاطمة البتول بدرب دين أوحدي. فإذا دعوت فأنت أكرم من دعا، وإذا دعيت فأنت أشجع منجدي. وإذا حملت لواء يوم كريهة كنت المقدم في ثبات مؤيدي. بدرا بدا خير الأنام وقائدي، نور الهدى طب السقام ومرشدي. لو تجمع الأنهار والأمطار مع خيرات بحر بالعطايا مزبدي، لو عاون الناس الملائك في ندى، ما كان جود الكل منك بأجودي. أنشد أخي وهاتها هدارة، إنا بغير محمد لا نقتدي. هاتوا لنا من صفحة الأمجاد من مثل النبي الهاشمي محمدي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فهذا درس في بيان جواز الاستعاذة بغير الله. اعلم رحمك الله أن الإمام أحمد أخرج في مسنده بإسناد حسن، كما قال الحافظ ابن حجر، أن الحارث بن حسان البكري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. الحديث بطوله دليل يبطل قول نفاة التوسل: الاستعاذة بغير الله شرك. الحارث بن حسان البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهلا أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها، أي إلى جهة القتال. قال: فجلست. قال: فدخل منزله أو قال رحله. قال: فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فسلمت، فقال: هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ قال: فقلت: نعم. قال: وكانت لنا الدبرة عليهم، أي الغلبة، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء، وهي أرض في جزيرة العرب. فحميت العجوز واستوفزت، أي جلست جلوس المستوفز كالذي يجلس على أصابع قدميه وركبتيه، أي ما يكون قريبا من القيام. قالت: يا رسول الله، فإلى أين تضطر مضرك؟ معناه: إلى من تلجأ مضرك، أي أبناء قبيلتك التي أنت منها تستعطفه. قال: قلت: إنما مثلي ما قال الأول: معزاء حملت حتفها، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: هيه، وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث منه، ولكن يستطعمه، أي يريده أن يظهر معرفته. قلت: إن عادا قحطوا أي انقطع عنهم المطر فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه خمرا وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة يطلب المطر من الله لأن هؤلاء كانوا مع شركهم يعظمون مكة فنادى اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه فمرت به سحابات سود والغالب أن السحابة السوداء هي التي تحمل المطر فرح فقال الآن ينزل المطر فنودي منها أي ناداه الملك قائلا اختر فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا معناه هذه السحابة لا رحمة لكم فيها لا تحمل مطرا بل تحمل هلاككم هم فرحوا قالوا هذه السحابة تحمل مطرا وكان أصابهم قحط لكن هي تحمل عذابهم الله أهلكهم بالريح ما ترك منهم أحدا أخذتهم ومواشيهم وأموالهم إلى السماء ثم ردتهم وقد انفصل الرأس من الجسد ظنوها رحمة قال فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا قال أبو وائل وصدق قال فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد انتهى أي لا ترجع بالخيبة ووجه الدليل في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للحارث أشركت لقولك ورسوله حيث استعذت بي وقد جمع الحارث الاستعاذة بالرسول مع الاستعاذة بالله وذلك لأن الله هو المستعاذ به على الحقيقة وأما الرسول فمستعاذ به على معنى أنه سبب فتبين للحارث أن حاجتها مثل حاجته هو جاء ليطلب من الرسول أرضا من الأراضي وهي نفس الشيء كان في قلبها أن تطلب من الرسول فلما أوصلها إلى الرسول فإذا بها تذكر للرسول ما عندها ما كان في ضميرها أي في قلبها فقال الصحابي أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد يعني أعوذ بالله أن أكون خائبا في أمل الذي أملته معناه هذه المرأة تريد أن تسبقني إلى ما هو حاجتي فإن قال قائل هذا استعاذة بالرسول في حال حياته وفي حضرته ونحن لا ننكر هذا إنما ننكر الاستعاذة به بعد موته قلنا الاستعاذة معنى واحد إن كان طلبها من حي حاضر أو غائب فكيف يكون طلبها من الحاضر جائزا ومن الغائب شركا هذا غير معقول فإن المؤمن إن استعاذ بحي أو ميت فإنه يرى المستعاذ به سببا أي أنه ينفع المستعيذ به إن شاء الله أي إن كتب الله أنه ينفعه وهذا المعنى لا فرق به بين أن يكون المستعاذ به حيا حاضرا أو ميتا غائبا فلا الحي الحاضر المستعاذ به خالق للإعاذة ولا الميت قال الله تعالى هل من خالق غير الله وأين معنى عبادة غير الله في هذا؟ أليس معنى العبادة لغة وشرعا نهاية التذلل؟ وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 64 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

فتوكل على الله إنك على الحق المبين.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال المؤلف رحمه الله: الشفاعة. والشفاعة حق، أي شيء محقق، شيء ثابت، ورد في القرآن وورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي سؤال الخير من الغير للغير، فيشفع النبيون والعلماء العاملون وهم الأولياء والشهداء والملائكة، ويشفع نبينا لأهل الكبائر من أمته. لكن هذه الشفاعة ليست للكفار، قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا يشفعون للكفار. والشفاعة منها ما هو شفاعة إنقاذ من العذاب، الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لبعض المسلمين العصاة حتى لا يعذبوا، ومنها شفاعة لإنقاذهم مما بقي لهم من العذاب الذي استحقوه بمعاصيهم، فهذا أيضا يحصل. أما الكفار فلا يشفع لهم أحد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هم الذين يحتاجون للشفاعة.

التقي يدخل الجنة بلا عذاب فلا يحتاج للشفاعة. الشرح: يجب الإيمان بالشفاعة التي ادخرها النبي لأمته صلى الله عليه وسلم، والشفاعة في الآخرة تكون لتخليص الناس من حر الشمس يوم القيامة، وهذه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول له الشفاعة العامة، الشفاعة العظمى. في يوم القيامة حين تدنو الشمس من رؤوس العباد حتى تكون قدر ميل واحد، قدر 2000 ذراع يعني، فيصيب حرها من شاء الله تعالى له أن يصاب به. الأتقياء لا يصيبهم، الأنبياء لا يصيبهم، الصالحون لا يصيبهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشفع الشفاعة العامة العظمى، فينتقل الذين كانوا من المسلمين يتأثرون بهذا، أي العصاة يعني، إلى ما هو أخف. أما الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فينتقلون من هذا إلى ما هو أشد، نسأل الله تعالى أن يسلمنا. أما الكفار فينتقلون من حر الشمس إلى عذاب أشد. ومن الشفاعة الشفاعة في إخراج بعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة من جهنم، وهذه يشترك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من النار بشفاعة محمد، رواه البخاري. معناه أن بعض المسلمين الذين هم من المستحقين للعذاب يخرجون من جهنم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على أن بعض العصاة سيتعذبون لا بد، لأن كلام الرسول حق. لذلك قال العلماء: لا يجوز أن يدعو الشخص بأن لا يتعذب أحد من المسلمين، لأنه يكون معارضا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز أن يقول في الدعاء: اللهم أجر جميع المسلمين من النار، لأنه عارض الحديث، عارض القرآن. يجوز أن يقول: اللهم أجرنا، أجر أهالينا، أجر أولادنا، أجر آباءنا، أجر أمهاتنا من النار، يجوز ذلك. أما أن يقول: اللهم أجر جميع المسلمين من النار، فلا يجوز. كذلك لا يجوز، ونص العلماء على ذلك، أن يدعو بمغفرة جميع الذنوب لجميع المسلمين، لأن المعنى أيضا يؤدي إلى الفساد. أما حين نقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، فمعناه اغفر لبعضهم كل الذنوب ولبعضهم بعض الذنوب، هذا معنى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، فهذا دعاء حسن موافق للشرع. ومن هذا الحديث ونحوه يعلم أنه لا بد أن يدخل بعض عصاة المسلمين النار، فلا يجوز الدعاء بنجاة جميع المسلمين من دخول النار. وقول بعض المنتسبين لطريقة القادرية عند اجتماعهم لقراءة الأوراد: اللهم أجرنا وأجر والدينا وجميع المسلمين من النار، حرام. وهذا يحصل في الجزائر وفي سوريا والحبشة، يجتمعون بين المغرب والعشاء فيقرؤون أورادهم ويقولون هذا اللفظ 7 مرات، وهذا داء من أدواء الجهل. فإن أكثر المنتسبين إلى الطرق جهال، ينتسبون لأخذ الطرق قبل أن يتعلموا العلم الضروري. العلم لا يستغني عنه واحد من المكلفين. الذي يقول أنا صوفي لا يستغني عنه، الذي يعمل في التجارة لا يستغني عنه، الذي هو في المدرسة لا يستغني عنه. بعلم الدين الإنسان يعرف كيف تصح الصلاة، كيف يصح الصوم، كيف تصح الزكاة، كيف يكون الحج صحيحا موافقا للشرع. بدون علم الدين لا يعرف. لذلك قال العلماء: الجاهل يفسد ويظن أنه يصلح. الجاهل يفسد ويظن أنه يصلح. وقالوا: الجاهل عدو نفسه. وقالوا العلماء: الجاهل جهله كالسم يفتك به.
كالسم يفتك به كما يفتك السم بمن يتناوله. لذلك أحبابنا، إذا أردتم النجاة، إذا أردتم الخلاصة، إذا أردتم التقوى، إذا أردتم المشي السير على الصراط المستقيم، لا بد أن تتعلموا علم الدين. بدون علم الدين لا تحصلون ذلك. حتى الذكر يحتاج إلى علم، حتى الدعاء يحتاج إلى علم. ألا ترون أناسا يدعون التصوف، بدل أن يقولوا الله يقولون إه إه وأه أه وأه أه وأح أح ونحو ذلك، هذا ليس ذكرا لله. ألا ترون كثيرا من الذين يدعون التصوف والعلم يقولون حضرة الله، والحضرة الفناء، المكان الذي هو يكون فسحة بإزاء الدار، هذا معنى الحضرة، المكان. فلا يقال حضرة الله، ولا يقال عن النبي حضرة النبي، ولا يقال جناب، لأن الجناب الفناء أيضا في اللغة العربية، والفناء ساعة أمام الدار. لذلك تعلموا قبل أن تتكلموا، تعلموا حتى تؤدوا العبادة الصحيحة، تعلموا حتى لا تغلطوا، تعلموا حتى لا تقعوا في الهلاك، وحتى لا تفسدوا أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والعجب من هؤلاء كيف خفي عليهم فساد هذا الكلام، مع أنهم يسمعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لبعض أمته في إخراجهم من النار. ولو سلك هؤلاء مسلك الصوفية الحقيقيين لسلموا، لأن الصوفية الحقيقية من شروطهم الأساسية تعلم علم الدين الضروري الذي فرضه الله على كل مسلم. وهؤلاء حالهم كحال من يريد أن يصعد إلى السطح الذي لا سبيل للوصول إليه إلا بارتقاء السلم بغير سلم. ولعل بعض هؤلاء من شدة الجهل يقرؤون هذا اللفظ ولا يفهمون معناه، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الصوفية الحقيقية وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، هذا هو التصوف الإسلامي الحقيقي، علم وعمل، جمعوا بين العلم والعمل به، يكونون محصلين للعلم الذي لا بد لكل مكلف من تعلمه والعمل به، وبعضهم يكونون جمعوا من العلم زيادة على العلم الضروري. وهؤلاء علماء صوفية، هؤلاء من خيار خلق الله، والطاعن فيهم جاهل بالدين، المبتدعة أدعياء السلفية نفاة التوسل الذين يكفرون المسلمين المتوسلين بالنبي والصالحين، يطعنون في الصوفية ويقولون إن هؤلاء من فرق الضلال، حتى إنهم يطعنون في الأشاعرة أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري الذي هو إمام أهل السنة، ناصر السنة، مرتب أدلة مذهب أهل السنة، الحامي لأهل السنة، الإمام أبو الحسن الأشعري، وكذلك الإمام أبو منصور الماتوريدي. فالمسلمون أهل السنة أشاعرة وماتوريدية، وكل ولي عالم عامل بعلمه زاهد صوفي، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أكابر الصحابة، الشافعي، مالك، أحمد، أبو حنيفة، كلهم علماء عاملون صوفية زاهدون، هم صوفية. ومن رؤوس هؤلاء ومشاهيرهم الجنيد بن محمد البغدادي، كان يسمى سيد الطائفة الصوفية، الذي توفي في أواخر القرن الثالث الهجري. اعلم أن الصوفية بهذا المعنى يشمل الصحابة الذين كانوا بهذه الصفة، الذين جمعوا بين العلم والعمل مع الزهد وترك التنعم، لأن ترك التنعم حالهم. فالطبقة الأولى من هؤلاء هم الخلفاء الأربعة، لأنهم كانوا على هذه الصفة، أي علماء عاملين، كانوا علماء عاملين زهادا في الدنيا، تركوا التنعم الذي أحله الله من غير تحريم، عملا بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله لمعاذ بن جبل: إياك والتنعم
فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، رواه أحمد. فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كتب لبعض النواحي إرشادات جاء فيها: واخشوشنوا وتمعددوا، والاخشيشان هو ترك التنعم، والمعنى خذوا بسيرة معد بن عدنان أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، تشبه به لأنه كان رجلا صاحب حزم وجلادة، ما كان يركن للملذات، ما كان يتبع الملذات، بل كان يلتزم خشونة العيش وتحمل المشقات. ومن العجب العجاب تكفير أدعياء السلفية نفات التوسل للصوفية بلا تفصيل، مع أن زعيمهم ابن تيمية أحمد بن تيمية الحراني قال في الجنيد إمام هدى، ذكر ذلك في كتابين من مؤلفاته، بل قالوا من شدة خبطهم وخلطهم يجب محاربة الصوفية قبل اليهود والعياذ بالله. والواقع أنه منذ عصر الصحابة إلى عصرنا هذا لا تزال صوفية صادقة متحققة جمعوا بين العلم والعمل، والذين يحتاجون للشفاعة هم أهل الكبائر، أما الأتقياء فلا يحتاجون للشفاعة. قال المؤلف رحمه الله: فقد جاء في الحديث الصحيح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه ابن حبان، أي غير أهل الكبائر ليسوا بحاجة للشفاعة، وتكون لبعضهم قبل دخولهم النار، ولبعض بعد دخولهم قبل أن تمضي المدة التي يستحقون بمعاصيهم، أي من العذاب يعني، ولا تكون للكفار. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشرح معنى حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أن غير أهل الكبائر لا يحتاجون للشفاعة للإنقاذ من العذاب، وكذلك لا يحتاج للشفاعة الذين ماتوا وهم تائبون. ومع هذا يقول بعض العلماء إن للرسول شفاعات أخرى. قال المؤلف رحمه الله: وأول شافع يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم. الشرح: النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يشفع وأول من تقبل شفاعته، فهو يختص بالشفاعة العظمى، وقد سميت بذلك لأنها لا تختص بأمته فقط، بل ينتفع بها غير أمته من المؤمنين، وهي لتخليصهم من الاستمرار في حر الشمس في الموقف، فإن الناس عندها يكونون في ذلك الموقف يقول بعضهم لبعض: تعالوا لنذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا، فيأتون إلى آدم يقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أي بعنايته، الله تعالى لا يوصف بالجارحة، لا يوصف بالأعضاء، لا يوصف بالأدوات، فمعنى اليد هنا العناية، وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا إلى ربنا، فيقول لهم: لست فلانا، اذهبوا إلى نوح. معناه هذه الشفاعة ليست لي، ليس معناه أنه يكون خائفا، الله تعالى قال عن الأولياء: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكيف بالأنبياء؟ فحين يقول النبي من الأنبياء في ذلك الموقف: نفسي نفسي، معناه تهمني نفسي، ليس معناه أنا خائف على نفسي من العذاب، لا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيأتون نوحا فيطلبون منه، ثم يقول لهم: ائتوا بإبراهيم، فيأتون إبراهيم، ثم إبراهيم يقول لهم: لست فلانا، معناه أنا لست صاحب هذه الشفاعة. فيأتون موسى عليه السلام فيقول لهم: لست فلانا، فيقول لهم: ائتوا عيسى، فيأتون عيسى فيقول لهم: لست فلانا، ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون النبي محمدا عليه الصلاة والسلام
فيسجد النبي لربه فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع، يعني الملك يقول له ذلك، وسل تعطى. هذه تسمى الشفاعة العظمى لأنها عامة، يعني يقال لها الشفاعة العظمى أو الشفاعة العامة. وأما الكفار فلا ينتفعون بها لأنهم ينقلون من هذا الموقف إلى موقف أشد، لا يستفيدون تخفيف مشقة ولا نيل راحة. ولا تكون الشفاعة إلا لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لابنته فاطمة أول ما نزل عليه القرآن: يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. رواه البخاري. ومعناه: لا أستطيع أن أنقذك من النار إذا لم تؤمني، أما في الدنيا أستطيع أن أنفعك بمالي، أما في الآخرة لا أستطيع أن أنفعك إن لم تدخلي في دعوة الإسلام. مع أنها ابنته صلى الله عليه وسلم، بعد أن نزل عليه الوحي وبلغ الناس عليه الصلاة والسلام، يجب عليهم أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. الروح، يجب الإيمان بالروح، وهي جسم لطيف. الأجسام إما أن تكون كثيفة كهذا الجسم الذي يضبط باليد، يمسك باليد، وإما أن تكون لطيفة لا تضبط باليد، لا تمسك باليد، كالهواء، الريح والروح والنور والظلام. هذا جسم وهذا جسم، هذا جرم وهذا جرم، هذا من العالم وهذا من العالم، هذا خلق الله وهذا خلق الله. فالعالم أجسام كثيفة وأجسام لطيفة، وصفات هذه الأجسام، صفات هذه الأجرام، الله الذي خلق كل شيء خلق الأجسام اللطيفة والأجسام الكثيفة، وخلق صفات هذه الأجسام: اللون، الرائحة، الانفعال، كل هذا من صفات المخلوقين لا يجوز على الخالق. الله ليس كمثله شيء، كل هذه الصفات التي في المخلوقين لا تجوز على الله. أنا جسم، لي شكل، لي صورة، لي هيئة، أتكلم بحرف وصوت ولغة، أرى، أبصر ببصر حادث، أسمع بسمع حادث، بآلة، بجارحة. الله سبحانه وتعالى موجود ليس جسما، موجود ليس حجما، لا يقال له حد، له مساحة، أنا لي مكان، لي جهة. الله خالقي ليس له مكان وليس له جهة، لا يحتاج إلى فوق ولا إلى تحت ولا إلى يمين ولا إلى شمال ولا إلى أمام ولا إلى خلف، لا يحتاج إلى شيء. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولا يتصور، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. نحن لا نحيط معرفة بذات الله، الله لا يتمثل في القلب، لا تتصوره الأوهام، أوهام العباد لا تصل إليه، ومعرفته لا تكون بأن يطلب الشخص أن يتصوره، هذا ليس معرفة. المتصور مخلوق، كيف يتصور الإنسان؟ يتصور قياسا على ما ألفه. ماذا ألفنا؟ المخلوقات التي رأيناها، فيذهب تصوره إلى هذا. الله خالق كل شيء فلا يشبه شيئا. الروح جسم لطيف لا يعلم حقيقته إلا الله. الشرح: الجسم إما أن يكون كثيفا كالشجر والحجر والإنسان، وإما أن يكون لطيفا كالهواء والجن والملائكة. والروح: فالملائكة يستطيعون أن يدخلوا في جسم ابن آدم من غير أن يشعر ويحس بهم، والجني كذلك يستطيع أن يدخل في جسم الإنسان غير الأنبياء من غير أن يشعر به، كالقرين الذي يوسوس للإنسان ليأمره بالشر، يدخل إلى صدر الإنسان من غير أن يشعر به الشخص. ثم ماذا يحصل؟ يحصل عند هذا الإنسان أن يشعر بهذا الكلام كأنه يخاطب به، حديث سر يا
يصير في نفس الإنسان من غير أن تسمعه الأذن، يقول له افعل كذا افعل كذا، اترك كذا من الواجبات، هكذا يصير في نفس الإنسان. تنبيه: لا يستطيع الشيطان ولو كان قرينا أن يدخل في جسم نبي، ومن اعتقد ذلك كفر، وإنما الشيطان يوسوس لهم من خارج لكن لا يتسلط عليهم، أي لا يتمكن منهم. وكذلك ليس له سلطان على الأولياء، يعني لا يستطيع أن يغرق الأولياء في المعصية، لا يستطيع أن يوقع نبيا بوسوسته في كبيرة أو في صغيرة، فيها خسة أو دناءة، لا يستطيع أن يوقعه في الكفر، ولا يستطيع أن يوقع أن يجر الولي إلى الكفر. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالروح من الأجسام اللطيفة، وقد أخفى الله عنا حقيقتها. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنترك الخوض في البحث عن حقيقتها، لأنه أمر لن نصل إليه. وبعض جهلة المتصوفة يسمون الله بالروح، وهذا إلحاد وكفر والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: وقد أجرى الله العادة أن تستمر الحياة في أجسام الملائكة والإنس والجن والبهائم ما دامت تلك الأجسام اللطيفة مجتمعة معها، وتفارقها إذا فارقتها تلك الأجسام، وهي حادثة ليست قديمة. كل ما دخل في الوجود حادث، كل ما سوى الله حادث، حادث يعني مخلوق. فمن قال إنها قديمة ليست مخلوقة فقد كفر. الشرح: الأرواح حادثة مخلوقة، ولكنها باقية لا تفنى. وبعد أن خلق الله سيدنا آدم عليه السلام أخرج من ظهره أرواح ذريته واستنطقهم، فاعترفوا كلهم بألوهية الله. خلق الله معرفته في هذه الأرواح، في كل الأرواح. أخرج من ظهر آدم لما كان في أرض عرفات في نعمان الأراك أرواح ذريته، وصورهم كأمثال الذر النمل يعني الصغير، واستنطقهم، يعني جاء ملك وقال: إن ربكم يقول ألست بربكم. كل الأرواح عرفت خالقها واعترفت، قالت بلى. ثم بعد أن خرجوا من بطون أمهاتهم استمروا أيضا على مقتضى ذلك الاعتراف، لكن الله أنساهم تلك المفاهيم، ذهبت عنهم تلك المعلومات التي كانت لهم. ثم بعد ذلك منهم من تعلم الإيمان ونشأ عليه، ومنهم من تعلم الكفر ونشأ عليه، فصار قسم من العباد مؤمنين وقسم منهم كافرين. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك من قال البهائم لا أرواح لها، كما قال ذلك محمد متولي الشعراوي في كتابيه التفسير والفتاوى، وذلك تكذيب للقرآن وإنكار للعيان. قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء، يعني التي ليس لها قرن، من الشاة القرناء، يعني التي لها قرن ونطحتها. رواه مسلم. معناه البهائم فيها أرواح، أما النبات فليس فيه روح، فيه نماء، ينمو النبات ينمو لكن ليس فيه روح. الشرح: معنى هذا الحديث أن الله تعالى يأخذ الحقوق لأهلها حتى يقاد، أي حتى يؤخذ حق الجلحاء، أي الشاة التي ليس لها قرن من القرناء التي ضربتها في الدنيا. القرناء معناه التي لها قرن، ولكن ليس معنى ذلك أن تؤخذ القرناء التي ضربت الأخرى إلى النار كما يحصل لبني آدم. بنو آدم إذا ضرب أحدهم في الدنيا إنسانا ظلما يقتص منه بنار جهنم،
أما البهائم فليست كذلك، إنما هذه تضرب هذه كما ضربتها في الدنيا إظهارا للعدل، ثم تموت ولا تدخل الجنة ولا النار، إنما تعود ترابا. الله خلق البهائم من التراب وفي النهاية تعود ترابا. وما يقال من أن ناقة صالح تدخل الجنة وكذلك كلب أهل الكهف فلا أصل له، ويجب الكف عن ذلك القول. كما قلت، لا تتكلموا في شيء لا تعلمونه، ولا تتكلموا في شيء لم تأخذوه من أهل العلم الثقات. يعني ليس إذا تكلم أي إنسان نأخذ منه، لا، هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كثير من الكلام غير صحيح فيكون مما يسمعه الكذب، فيكون كاذبا إذا قال هذا الكذب. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا طاعاتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب. اللهم أكرمنا برؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم قنا شر ما نتخوف. اللهم قنا شر ما نتخوف. اللهم قنا شر ما نتخوف. اللهم تقبل منا وارزقنا حسن العمل وارزقنا الإخلاص، واغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا، والحمد لله رب العالمين.

من هو صديقك؟ حسن الخلق لا تخفى فضيلته في الدين، وقد مدح الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه السلام إذ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أسامة بن شريك: قلنا يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خلق حسن. ومن حسن الخلق اختيار الصديق الصالح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولا خير في صحبة الأحمق، وقد قيل: فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. ولا بد أن يتحلى الصديق بحسن الخلق، إذ رب عاقل يدرك الأشياء على ما هي عليه، ولكن إذا غضب خالف ما هو معلوم عنده لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه. أما الفاسق فالخطر كل الخطر في صحبته. وقد روي أن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه قال: عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. وقد جاء في وصية رجل لابنه حين حضرته الوفاة أنه قال: يا بني، إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك. وقيل: اصحب من إذا مددت يدك إلى الخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها. فما أحوجنا اليوم إلى رجال بهذه الصفات، أصدقاء وإخوان وحكام. فمن أسباب خراب البلاد وفساد المجتمع سوء العشرة بين العباد، والأنانية والانغماس في الملذات دون النظر إلى حدود الشرع وميزانه. وبالاختصار، عليك أيها الشاب أن تختار الصديق الصالح، وأن تحذر من صديق السوء. وقد قال أحدهم: الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم، ولا يستوون كما لا يستوي الشجر. هذا له ثمر حلو مذاقته، وذاك ليس له طعم ولا ثمر.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في حق سيدنا محمد: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أحسن الناس خلقا، رواه مسلم. وروى البخاري من حديث عائشة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان خلقه القرآن، أي أن كل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق الرسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى وفضله على العالمين وخصه بالخلق الحسن، كان همه إرضاء ربه بتبليغ تشريع مولاه من غير تحريف ولا تبديل ولا تقصير ولا خوف من وقيعة أو اعتراض بعض عليه. وفي هذا الباب قال القائل: إن صح منك الرضا يا من هو الطلب، فلا أبالي بكل الناس إن غضبوا. فمن كان هذا خلقه وهذه صفاته، فكيف يكون متعلق القلب بالنساء كما يزعم ويفتري عليه أعداء الإسلام، ويحتجون لكلامهم هذا بأنه صلى الله عليه وسلم عدد النساء، وأنه تزوج بعائشة وكان عمرها 9 سنوات، وبغير ذلك من الافتراءات. إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج، وكذلك أرسل الله تعالى رسلا من قبله وجعل لهم أزواجا. قال عز من قائل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومعلوم سنة الله في أنبيائه أن أعطاهم خوارق للعادة، ومن جملة الخوارق التي أعطاهم قوة غريزة الشهوة من غير أن تشغلهم عن طاعة ربهم، بل يزداد أجرهم على الثبوت في طاعة الله وعدم التقصير فيها مع هذه القوة الغريزية، وهذا كمال في حقهم. ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام معروفا بين أهل مكة بمحمد الأمين، إلى أن بلغ من العمر 40 سنة، وقد كان أوتي من الجمال ما لم يساوه فيه أحد. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: كأن الشمس تجري في وجهه، رواه الترمذي وأحمد وابن حبان. فلو كان كما يفتري عليه الملحدون ولوعا بالنساء لظهرت منه